تكسر اللي وقربت ولح الحشر الحانة تكل معزوم إلى نهيد أحضر من الجوانة أحضر من الجوانة ما تريد من عيش الزيدان كل الجوانب لا حاجة تمتي ما تريد من عيش الزيدان

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: من أدب البحر،
4: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان يصلكم فيه شعاع وثير إذاعات المملكة المغربية في الداخل، نقرئكم السلام مرحبين بأسماعكم الطيبة إلى أعمدة عدد جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية من أدب البحر، ضمن رحلة نتغياها سندبادية بطعم البحث، عنوانها الأبرز الرمز والخيال في أدب البحر.

مجددا أحبتي المستمعين الكرام، بالرحب والسعة نستضيف أسماعكم الطيبة حيث سنغوص في عالم أدب البحر لنستكشف معالم الرمز ومواطن الخيال في أدبيات غنية وثرية. سنتناول بمشيئة الرحمن نماذج من الأدب العربي والأجنبي التي تظهر فيها هذه العناصر بشكل واضح، طبعا فاسحين المجال لمساهمات مستمعاتنا ومستمعينا، ممنونين على وفائهم وحرصهم الغيور على إغناء مضمون هذه الحلقة وتوسيع وعاء رصيدها المعرفي.

أستأذنكم بداية مستمعين لأتوقف لحظة عند تعريف الجهاز المفاهيمي لهذه الحلقة، مستعينا بتعريف أدرجه المستمع نايف المنتصر من دبي بالإمارات العربية المتحدة، الذي أدرج بإسهاب تعريفا عن الرمز والخيال في أدب البحر اختزلت أهم ما جاء وورد فيه.

الرمز والخيال في أدب البحر هما عنصران أساسيان في تشكيل هذه الأدبيات. الرمز يعني استخدام الأشياء أو الشخصيات أو الأحداث لتمثيل أفكار أو مفاهيم أعمق، بينما الخيال يعني استخدام الخيال الإبداعي لخلق عوالم وأحداث غير واقعية.

0: المستمع الكريم الأستاذ حسن خطيط من الداخلة، وهو مهتم بأدب البحر والغوص فيه بحثا عن لآلئه، آثر من زاوية نظر أخرى استعراض عينة ونماذج من الأدب العربي على هذه الشاكلة، فلنستمع إليه ضمن هذا الشريط المسجل الذي وافانا به مشكورا.
1: معكم أخوكم حسن خطيط من الدخلة. من النماذج التي ارتأيت الحديث عنها ما دام الموضوع يرتكز على الرمز والخيال في أدب البحر، رواية ألف ليلة وليلة. هذه المجموعة الشهيرة من القصص التي تعتبر مثالا حيا ونموذجا رائعا على استخدام الرمز والخيال في أدب البحر. فالقصة مثل سندباد البحر، والقصة التي تحمل عنوان علي بابا والأربعون لصا، مع غيرها من النماذج المماثلة، تحتوي على عناصر خيالية ورمزية غنية. وفي سياق ومجال آخر، نجد أن الشعراء البحريين العرب ومن جملتهم أبو تمام والبحتري قد استخدموا الرمز والخيال في وصف البحر ومخاطره. فحين نتفحص شعرا ما قاله البحتري وأبو تمام عن البحر، نجده يعتبر من أروع ما قيل في الأدب العربي. فكلا الشاعرين استخدم البحر كرمز للعظمة والقدرة الإلهية، وأيضا كرمز للشجاعة والمخاطرة. ومن نماذج شعر البحتري عن البحر أستشهد بهذه المختارات، وقد نظموا للبدر شعرا مفحصا. هذا البيت يظهر جمال البحر في وصف البحتري، حيث يشبه البحر بالبدر في السماء. ومن أبياته أيضا: وكم من موجة تعلو وتبلى. هذا البيت يظهر قوة البحر ومدى تأثيره على من يبحر فيه. ومن نماذج شعر أبي تمام عن البحر أدرج هذه الأمثلة: يحدث عن عيني نهاري مآثرا. هذا البيت يظهر تأثير

إلى البحر على نفسيته بتمام، حيث يصفه بأنه مصدر الإلهام والإبداع. ومن الأبيات أيضا نجد: وليل بأعماق المحيط مظلم. هذا البيت يظهر جمال البحر في الليل، حيث يصفه بأنه ليل مظلم في أعماق المحيط. إن من خصائص شعر البحتري وأبي تمام عن البحر نجد الوصف الدقيق، فكلا الشاعرين استخدم وصفا دقيقا للبحر ومظاهره المختلفة. نجد أيضا الرمز، حيث استخدم كلا الشاعرين البحر كرمز للعظمة والقدرة الإلهية. ثم نجد أخيرا الخيال، حيث استخدم كلا الشاعرين خيالا واسعا في وصف البحر ومظاهره. أما أثر شعر البحتري وأبي تمام عن البحر فيتمثل فيما يلي: أولا، التأثير على الأدب العربي. فشعر البحتري وأبي تمام عن البحر أثر على الأدب العربي بشكل كبير، حيث أصبح البحر رمزا للعظمة والقدرة الإلهية في الأدب العربي. ثانيا وأخيرا، التأثير على الشعراء الآخرين. فشعر البحتري وأبي تمام عن البحر أثر كثيرا على العديد من الشعراء الآخرين، حيث أصبحوا يستخدمونهم أيضا البحر كرمز في شعرهم.

بحكم اهتمامه بالثقافة الأنجليزية ولكونه أستاذ متقاعد درس اللغة الإنجليزية بالسلك الثانوي التأهيلي بعدة مؤسسات تعليمية وفي عدة مناطق سابقا، فقد استحضر الأستاذ مليع للمناني من الرشيدية نموذجين من الأدب الأجنبي من خلال منتجين سرديين هما القرصان الأسود لألكسندر دوماس، وهي رواية تعتبر نموذجا رائعا على استخدام الرمز والخيال في أدب البحر من حيث الشخصيات والمواقف في الرواية التي تحمل رموزا ومعاني أعمق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أدرج رواية عجائب البحار للكاتب الفرنسي جول فيرن. هذه الرواية تعتبر من كلاسيات أدب البحر وتتميز باستخدامها للخيال العلمي والرمز.

0: البحر هذا الامتداد الأزرق الشاسع لم يكن في وجدان المبدعين مجرد فضاء مائي أو مكانا للعيش والصيد، بل تحول إلى رمز عميق ومجال خصب للخيال. فمن خلال أمواجه وأسراره وأعماقه نسج الشعراء والكتاب صورا رمزية حملت دلالات الحياة والموت، الحرية والقدر، الأمل والتيه. فلنستمع للأستاذة كريمة الخزراجي، عضو جمعية أساتذة اللغة العربية بالداخل، تتحدث عن تمظهرات الرمز وتجليات الخيال في أدب البحر.
1: سعيدة ومبتهجة أن أدلو بدلوي لأغني مضامين هذه الحلقة المرتبطة بالرمز والخيال في أدب البحر. أكيد مستمعاتنا العزيزات، مستمعين الأعزاء، على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، في أدب البحر يغدو البحر رمزا للرحلة الإنسانية بكل ما تحمله من مغامرة ومخاطرة. ففي قصائد الشعراء يشبه البحر أحيانا المصير المجهول الذي يغامر فيه الإنسان بحثا عن معنى وجوده. كما قال الشاعر: كالبحر نلقى على شطآنه قدرا، ونرجع للتيه ما بين الرياح غريبا. وفي نصوص أخرى يصبح البحر رمزا للحرية والانطلاق، حيث تتكسر القيود وتذوب الحدود، كما لو أن الأفق البعيد وعد بالتحرر. أبحرت لا ألوي على قيد ولا وطن، فالموج أوسع من أسوار ومن سدود. أما الخيال فهو الجسر الذي مكن الأدباء من الغوص في أعماق البحر ليروا فيه ما لا يرى، حوارا مع الموج، رسائل في زبد الشاطئ، وأصواتا تأتي من الأعماق وكأنها من عالم آخر. وليس غريبا أن يتحول البحر إلى مسرح للأساطير والرموز، فحكايات السفن الغارقة والكائنات العجيبة وحوار الإنسان مع الريح كلها صور تذيب الواقع في الخيال، وتمنح النص الأدبي عمقا فنيا وبعدا رمزيا. وهكذا يصبح البحر في الأدب أكثر من مجرد طبيعة، إنه لغة ثانية تختزل في أمواجها أسرار الروح الإنسانية وفيضها الوجدان العظيم. نستشف مما سبق مستمعين الكرام الأماجد أن أدب البحر حين يتوشح بالرمز والخيال يجعلنا نبحر نحن أيضا بين ظلال المعاني وما تحفل به من تناسل الدلالات. حقا إننا لا نقرأ البحر بقدر ما نقرأ أنفسنا فيه، وكما قيل: يا بحر فيك ترى الأرواح صورتها، والقلب يهوى على شطآنك السفر.

0: ختاماً مستمعاتنا الفضليات، مستمعينا الفضلاء، أملنا فيكم بعد الله كبير، ونحن في ختام هذه الحلقة أن نكون قد توفقنا بفضل من الله وبمعية مساهماتكم في أن نلقي الضوء على أهمية الرمز والخيال في أدب البحر، هذه العناصر التي لا تجعل القصص أكثر إثارة فحسب، بل تسمح لنا أيضا بفهم العالم من حولنا بطريقة أعمق. شكرا على نبل مرافقتكم وجميل حسن إصغائكم، وإلى لقاء آخر حيث سنواصل فيه رحلة الأمواج مع عوالم الأدب. تقبلوا خالص التحيات وصادق التشكرات من طاقم هذه الحصة، وإلى موجة قادمة. إلى ذلكم الحين دامت سكينتكم وطمأنينتكم بإذن المولى.
1: من أدب البحر،
2: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد،
0: في الإشراف الفني نعيم أبي دار،
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة داخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد. قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: صحتنا
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. وحلقة هذا اليوم بحول الله هي ستتمحور حول نزلة البرد هذه الأيام والوقاية والعلاج. مع تغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة يلاحظ الكثير منا أن انتشار نزلة البرد والزكام خاصة بين الأطفال وكبار السن منتشرة هذه الأيام، وسنتعرف بعد لحظات على أسباب نزلة البرد، أعراضها، طرق الوقاية منها، ومتى يجب زيارة الطبيب. إذن ما هي نزلة البرد؟ نزلة البرد هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العمومي، ومن أشهر أعراضها سيلان أو انسداد الأنف، العطس المتكرر، السعال، التهاب الحلق، صداع خفيف وإرهاق عام، وغالبا ما تختفي خلال أيام دون مضاعفات. تكثر نزلة البرد في هذه الفترة بسبب تقلب درجات الحرارة بين الليل والنهار، وأيضا بسبب ضعف المناعة مع التعب وقلة النوم. وكذلك تنتشر بسبب التجمعات في الأماكن المغلقة وأيضا قلة التهوية. إذن أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، كيف سنقي أنفسنا؟ هذا ما سنعرف عليه بعد

أنتم معنا دائما أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. إذن للوقاية من نزلة البرد علينا أن نتبع النصائح التالية. غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون. تجنب لمس الوجه باليدين. ارتداء ملابس مناسبة للطقس، وهذا مهم جدا. الإكثار من شرب الماء والسوائل الدافئة. تناول الخضر والفواكه الغنية بفيتامين سي. علينا أيضا أن نقوم بتهوية المنازل والأقسام الدراسية. العلاج والنصائح. في حالة الإصابة بنزلة البرد علينا أن نتبع: الراحة ضرورية في هذه الحالة. ينصح أيضا بشرب الزنجبيل والليمون والعسل.

كما يمكننا أيضا استعمال الأدوية البسيطة لتخفيف الأعراض بعد استشارة الصيدلاني. وهنا يجب التنبيه أيضا إلى أن نزلات البرد لا تعالج بالمضادات الحيوية لأنها فيروسية.

إذن متى نذهب إلى الطبيب؟ يجب على المصابين بنزلات البرد زيارة الطبيب في الحالات الآتية: إذا استمرت الأعراض أكثر من أسبوع، وأيضا إذا ارتفعت الحرارة بشكل كبير، إذا كانت هناك أيضا صعوبة في التنفس، وعلينا أيضا زيارة الطبيب إذا كان المريض رضيع أو شخص مسن أو مريض مزمن.

0: العشرة عقلك
1: واحد عشرة
0: شو تعال بوسي كم مرة بوسك حبيبي.
2: وختاما مستمعينا الكرام، نزلات البرد بسيطة لكنها تحتاج إلى وعي ووقاية. الصحة نعمة كما نعلم جميعا، والوقاية أيضا كما نعلم جميعا دائما خير من العلاج. نشكركم على حسن المتابعة، إلى لقاء قريب في حلقة صحية جديدة. دمتم بصحة وعافية. لكم تحية دوشة بكار والزميل أيوب حلمان. دمتم في رعاية الله وحفظه.
3: صحتنا
4: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.

مستمعاتنا ومستمعينا الكرام، أينما كنتم وأينما بلغكم صوت أثير إذاعة الداخل الجهوية، طابت أوقاتكم بكل الفرح والسرور، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع فسحة جديدة ومتجددة.

فسحتكم عبر هذه الحلقة نترك فيها للابتسامة مكانا وللطرفة موعدا وللحكاية أذنا صاغية وللمعلومة الخفيفة طريقا إلى القلب قبل العقل.

معكم وبكم ولأجلكم ضمن فسحة اليوم. لن نحتاج إلى حقيبة سفر ولا إلى تذكرة عبور، يكفينا أن نفتح نافذة صغيرة على عالم الطرائف واللطائف والأمثال والحكايات والمواقف العجيبة، لنكتشف أن الحياة رغم ما فيها من مساحات الجدية تعرف كيف تبتسم لنا من حين إلى آخر.

مشكورات ومشكورين، كونوا معنا وابقوا معنا مستمعينا الأعزاء. فقد تكون كلمتنا اليوم مثلا شعبيا أو حكاية طريفة أو واقعة مستملحة منسية أو تعريفا ساخرا يضع الأشياء في مكانها، وربما كانت مستملحة وابتسامة صغيرة لكنها تكفي لتجعل يومنا أجمل وأكثر ابتهاجاً.

فسحة هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في داخلة، سفر أثيري في عوالم كل ما هو طريف ومستظرف، فخذوا منها ما يسر الخاطر وما ينعش الذاكرة وما يرسم على الشفاه ابتسامة تنعش القلب وتبهجه.

ذكر كل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة أنكم في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع طبعا اللي بغيناه يكون خفيف. مرحبا بكم مجددا.

طريف طريفة ساخرة. الدبلوماسية أن تقول لكلب وأنت تلاطفه: يا لك من كلب لطيف حتى تجد حجراً.

الكسل فن الاسترخاء قبل التعب. الحمية أو الرجيم أن تنظر إلى الأكل بشوق وتأكل الخس بحزن.

لحظة الانتظار وقت يمر ببطء عندما تنتظر شخصاً، ولكنه يمر بسرعة عندما تكون أنت من تأخر.

الطبيب شخص يكتب بخط لا يفهمها إلا الصيدلي، لكنه يكتب المبلغ بطريقة واضحة لمن يقرأه. وفي تعريف طريف للصيدلي قالوا بأنه مترجم معتمد للغة الهيروغليفية التي يكتب بها الطبيب الوصفة، لكنه خبير في تحويل ورقة صغيرة إلى فاتورة كبيرة. الحاسد شخص يرى أن العشب عند جاره أكثر اخضراراً حتى لو كان جاره يزرعه بلاستيكياً، فهو يتمنى أن يفقدك كل شيء فقط لأنه لا يستطيع الحصول عليه.

أختي المستمعة، أخي المستمع، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل ضمن هذه الحلقة من هذه الفسحة الأثيرية، نقول لكم مجددا صباح الخير والأمل. طبعا ابدأ يومك بإيمان أن كل خطوة صغيرة تقوم بها اليوم قد تكون سببا في نجاح كبير غدا. اعمل بحب، اعط من قلبك وساعد من حولك، فالعطاء لا ينقصنا بل يزيدنا قوة وخبرة ومحبة. لا تستسلم أمام الصعوبات، استمر، تعلم، ثق أن تعب اليوم هو جزء من نجاح الغد. صباحكم مستمعين الأعزاء صباح عمل وعطاء وأفراح، أمل وإنجاز ونجاح.

عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، ما تزالون مستمعين الأعزاء الأفاضل في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم اللي هو فسحة واللحظة مع هذه الفقرة. كلمات لها معنى. إن المرأة لن ينال ما يحب حتى يصبر على كثير مما يكره، وليعلم أن لكل بداية محرقة نهاية مشرقة بإذن المولى. بعد التملك أذى فلنرخي أيادينا. حافظ على نياتك البيضاء ولو ألبسوك سواد ظنونهم. قد لا يكبر بستانك لأنك كلما أزهرت فيه أو زهرت فيه وردة قطفتها لتثبت للناس أنك مزارع. ما تخسره لكونك حقيقيا كان مزيفا، لكنه في الحقيقة يرضي نفسيتك. من وجد شمسه التي بداخله لن يبحث عن أي نور في الخارج. المرء لا تشقيه إلا نفسه، حاشى الحياة أن تشقيه، ويظن أن عدوه في غيره، وعدوه يمسي ويضحي فيه لأن الشخص يتحمل مسؤوليته.

0: هكذا مستمعاتنا ومستمعينا الكرام نصل إلى نهاية فسحتنا لهذا اليوم، طبعا فسحة قصيرة في زمنها لكنها نتمنى أن تكون واسعة في متعتها، غنية في طرائفها وخفيفة على القلب والروح. وهذا هدف هذه الفسحة، أن نمنح أنفسنا دقائق قليلة نبتعد فيها عن صخب الحياة ووجع الأسئلة، ونعود إليها بخاطر أصفى وابتسامة أوسع ونفس أكثر تفاؤلا. إلى أن نلتقي في فسحة قادمة، تقبلوا من طاقم هذه الحصة الإذاعية أطيب التحايا وأجمل الأمنيات. فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

Yeah.

بكون فهو رشد وبعيد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف تعرفوا جميع، الشعر بشكل عام هو كلام موزون مقفى، وأيضا فيه معاني من خلال صور شعرية ومجازات ومحسنات لفظية، وكيعتمد على اللغة اللي هي غير اللغة المعجمية المباشرة المتداولة في كلامنا العادي اليومي. وأكيد أيضا أن الثقافة الحسانية غير المادية من أهم تجلياتها الغنى أو الشعر. فهذه الحلقة لا ينخص هذا الجانب من خلال إعطاء نماذج، وأنا جد سعيد أنني نستضيف المهتم بثقافة الحسانية سي محمد الحسن آل الصعيدي. سي آل الصعيدي، مرحبا بك.
3: مرحبا أحمد، شكرا.
0: طيب، كيف شرط في البداية أن الغنى أو الشعر الحساني من أهم تمظهرات ثقافة الحسانية غير المادية؟ ندور منك إذا سمحت بداية، أشنهي البتوتة، لأن الغناء أو الشعر الحساني، كيف الشعر العربي أيضا عنده بحور، وفي الشعر الحساني الغناء ينقل لها البتوتة. أشنهي بتوتة في الغناء أو في الشعر الحساني؟
3: صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نتكلم في رأيك هو يعني البحار الكبير، هو البتيت.
0: نعم،
3: هو البت رأيك معناه بالمعنى المشروع الواضح هو السكر، بت فلانا على فلان سكر. زين، هذا البحور صانعوا كيف قلت على الشكل بحور الشعر العربي، بحركاتهم كيف حركات الشعر العربي، السواكن ما عليها الاعتماد قد قلنا.

0: واحدة من حلقاتنا عن الكلام، كلما كثرت يعني سواكنه، كلما كثرت سواكنه وقلت حركاته يكون جميل، وكلما كثرت حركاته وقلت سواكنه يكون ثقيل.
1: جميل.
0: نبدأ البت الكبير، هو البت الكبير، هو البت على الأنواع، هو فيه بت 8 وفيه بت 10 وفيه بتوت القصار اللي هم الأناشيد القصار.
1: نعم.
0: البت الطويل النشيد ما يصلح فيه، ثقيل، ينحكى قاع عيد تناول به المغني قاع، غير ثقيل مهلي طويل. شنو هما البتوتة اللي خاصين بالأناشيد المعجلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم نقولوا بت 4 4 حركات في التفنيت الواحدة، وبت 5 وبت 6 وبت 7 اللي هو مريميدة، مريميدة معجلة، نداني النايا نداني النادي ندانا، ما كنت في الدهر نقدر القعاد تكون معلوك بتين وجالو باربار بحير النوك مشيت عن وكري نادم الأخلاق منه متبوك مملوك وصلي ولاد مولاد ادم مملوك. هذا نوع يعجل، هذا النوع تعجيل ما يصلح فيه التام، ما يصلح.
1: نعم.
0: ما هو زين يقعد القايه غير ما هو زين. انت الاول هذا كيف قلنا، كيف قلنا بريميدة بت 4 و 5 و 6 هذا الفتوته هم اللي مخصصين للناشيد السريعه. نقبل منهم في البدايه في الاضوان اللي مثلا اضوان اللي بطل المسجل ساعه، اضوان لك ساعه لبناط وعدلوا 60 دقيقة، يك 60 دقيقة هي غاية المستمع من الهول، وهي من اللي قدرة المطرب اللي يتناول راحته. هاو الفتوتة لا يتالبهم، لا يدير مريم يدير الأولى ويتالب لها عمران ويتالب لذاك فاغو ويتالب لذاك التحرار ويتالب لذاك الكحال ويتالب لذاك الزراق البلاوي ويتالب لذاك البير ويتالب لذاك البتيس. هذو 8 مقامات لا يقسمهم يجيو حسب قدرته على 60 دقيقة، وكلها يعطيه دقائق ولي لا حكاية سبع دقائق ضمانية، يكون البير اللي بتيت يزيدهم دقيقتين على ذوك الآخرين اللي سابقوا.
1: إذا حسب النفس ديالو. طيب هذه فرصة نبغي نطرح سؤال سهل الصعيدي، بالنسبة للآلات الموسيقية فاش المغني أو الشاعر يحكي الشعر، أشن هي الآلات اللي أصلاً يفضل أنه ترافق الحكي ولا الأداء ديالو الشعر؟
0: حتى شو هو صوان عليك يا أحمد.
1: نعم.
0: منين يوهب الإنسان ولاده هو موهبة، خالق اللي إيهاب وخالق الاكتساب، ذاك المكتسب يتعلم ولاده، ذاك الموهوب وشي جميل جدا وسريع مخلي له أوائله. صوان عنده المغني وعنده آلة الرنانة، هو ذاك اللي لا يحرك به الصبع على الأوتار إلا ذاك اللي في راسه برنامج في راسه مسجل أوتار. الأوتار له هدوء تقريبا نقولوا قاع جيتار أوتار وأربعة والله زاد مالي أوتار وثلاثة نقولوا شبطة ثلاثة اللي هي ستة، فهم ذاك؟
1: نعم.
0: فيه القبيل والطليص. احنا فتنا قبلنا درنا حلقة ماضية قلنا عن مول الجيتار عنه كي يخبيط المدفع ديد القدامية اللي تتكل الأوتار اللي تقضى ذاك وتتخي ذاك هي إيد المسند، وإيد الغرس اللي عند الخبار هي ليد اللي يعزف بها الأوتار.
1: مش كي تحكم في عزف الأوتار،
0: يهز بها الأوتار، هو اهتزاز زين، اهتزاز وترنين، هذه هي طريقة يعني تسيير يعني الهول في آلة الموسيقى.
1: طيب عندي سؤال، ما دمنا كان تحدثوا على البتوتة أو بحور الشعر الحساني، بالنسبة للغزل وفيه ما شاء الله واحد رصيد كبير في الشعر الحساني اللي كيدور على الغزل، وإن كان الأسبقية أكثر أو اللي أكثر تواجداً فيه المدح، ولكن ندور منك بالنسبة للبت اللي قال عادة في الغرض ديال الغزل.
0: زين حتى هو قاعد الغزل هذا ترى فيه يعني ينقال الحور كاملين يا غير ذاك اللي منه أن يعود جميل حتى دائما
1: ويكون فيهم المغني مونة كما أشمى أي البحور
0: إيه بحب حلو بير الغزل ينقال في بتيت ينقال في الصغير ذاك سمعته ينقال في البير كيف كنا نقوله، ولكن دائما ذاك اللي منه ذاك اللي منه يعود في البير يعود حماسي جدا فهمت بلا نحكوا على الجبال من البوير واحد من بعد لا وصف والثاني مولي يعني هذا الثاني غسل خالي يقول شاعر قديم يقول حمد الله اللي بعاد اندر وزين دياره وبعد البحار وعاد زاد ورا من باب حجاره هذا وصف هذا وصف البوير الغزل يقول حسل سليماهي من المين هذا غزل من تعلي سالم حق بينها الله من هون إلى منين لما طليش إلى كالة وحجل سليفة هي البين تقريف هي ووالة والحالة باش نالها ما أنا مخليك الحالة يسوى لها ريت لها ويسوى ما ريت لها
1: مزين حتى
0: يقول سيات ولشيخ مزي ومولي أركي لعادة فيك روح هذا اللي في الغزل تظهر لي من برواق بي زي قوم روح من برواق الملاقة
1: مزين ده. طيب من درى سياس الصعيدي أي بتوتات الغناء أو بحور الشعر اللي ينقال فيهم التوجيه والوعد والبكاء على الأطلال ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم وإحنا كنت تحدثوا على البتوتة أو بحور الشعر في الشعر الحساني
0: النبي عليه الصلاة والسلام كيف كنا قوي كيف كنا قوي أكثرية كامل مدحه ألا في زيت تام
1: نعم
0: وهي اللي دائما يجربوها الشعراء التوجيه اللي لا ينحكوا عليك إن شاء الله تعالى
1: فضلنا نأخذ نماذج سعيدي
0: يقول واحد ما حد الدنيا ما يلع شعرك وعليها ما يلع لهم بعد هزايل وانت وياها زايد فاتهم ملكوها الأولين وكل ملكوها ملك زين عقب تفيدين التالين وكل حايل ونزايل غير اللي يمشوا كاملين عنها مشي تلوايد يذا من حد اشتاقها وجمعها بعد فراقها مركبها بها ونياقها في مركات وشوائل ومشى عنها مضاقها وانا ذاك اللي قايد يقول واحد ثاني يقول منعوا ما اعطى ما ينصنعوا دون الله وهذا معناه هذا الوصف الله المنع لا منعه والمعطى زاد الله معطاه منع الحادث حد منع الحادث حد ومجاز ومعطاه الا مجاز انجاز ذاك الشيء غير ما ينحاز المعطى والمنع من الله واللي عارف عن ذاك حزاز ومن رد لا يتخطاه من الحاجز حد مجاز ومطاه إلا مجاز انجاز لكن شي غير ما ينحاز المعطى والمنع من الله واللي عارف عن ذاك الحاز حزاز من رد لا يتخطاه من الحوادث لا يحكو
1: إنه
0: خالق لا ينهلكو الله الملك لا ملكو لك خير بذاك مخلاه واللي ما هو ذاك الشرك بالله العياذ بالله العبد سوي يحمد العبد حمد يعود الله حد وحمد عبد العبد أما حمد ما حد لكن لا لله مزاه أكثر من شي يحصيه العبد ما هو شغط العبد احصاه والواحد ثاني في موضوع آخر يقول هذا الدهر أهل من خلعين وهو دهر معد المسكين ما قلل فيه للدين الدين ولا حرك ساكن من بلو ولا بيح شماه حسين والمال الياسر ما قلو غير الصباطل يا الرؤوف هل المعروف هل لا قلو قل المعروف ولا معروف شلاه يندار في بلو الشعب الأزبر الرباني رحمه يقول واحد ثاني من الشعراء القدماء أيضا يقول لغبنا الله متن اليقين هذا في الوصف والغضب وسع مراح الدين والله عينه شوه من عينين وما الأخر كامل متقاد ما بين اثنين ونصف اثنين اللي بيه الجيد ينزاد ولا بين الموت والحيين اللي يتكشف فيه جواد
1: الله يجزيك
0: يقول واحد ثاني مولي في الوصف يا الدنيا هلتي كل حد هلتي مثلا كلمة حسانية حشتيه الهيل قال الحوش يا الدنيا هلتي كل حد من جمع الناس وهالك لكن اللي هالك بيه بعد وانت يذل هالك هالك وانت يا قاعد ثقلك عودان منادم حصلك والشاقب فيك وعدلك كل بلد منه هالك ما يعلم بات الشملك أصبح مقطوع بهالك
1: الله فضفوك ما شاء الله نماذج باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر سي أهل صعيدي في هذه الحلقة اللي ما شاء الله عليه في رحلة تحدث فيها عن البتوتة بحور الشعر الحساني وما يعرف بالغناء وأيضا أعطانا نماذج من غرض الغزل وقف المرحلة أو الرحلة الثالثة دي النماذج الرائعة الجميلة جدا عند نماذج اللي كتعلق بجانب ديال التوجيه والوعد وأيضا نماذج اللي هي في الحقيقة تستحق كل الإشادة والتنويه فباسمكم نشكره إن شاء الله نضرب لكم موعدا مع موضوع آخر ومع جلسة أخرى مع شاعر الوحدة الترابية للمملكة المغربية والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد حسن أهل الصعيدي.
2: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور او بلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
3: برامج اذاعه الداخله في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: يقول جاني ذا الساق مخلاني من برحة الأولى نترارا جاني ذا الساق مخلاني
1: جاني ذا الساق مخلاني
0: من برحة الأولى نترارا
1: من برحة الأولى نترارا
0: قولوا للساق من اللي جاني رحيم الله من زاره

0: نورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: حديث المجلس العلمي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فموضوع هذا الدرس سيكون بإذن الله تحت عنوان الاستقامة في القرآن الكريم. والاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال، تقول استقام الشيء أي استوى واعتدل، وهي ضد الاعوجاج. والاستقامة شرعا كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين كله، وهي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع.

0: فهي دائرة على الأقوال والأفعال والأحوال، ولا تتحقق الاستقامة إلا إذا صحت الأقوال على الصدق، واستقامت الأفعال على الاتباع، واستقامت الأحوال على الإخلاص. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي عمرو، قيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: استقاموا على أداء فرائض الله، هذا في معنى الاستقامة. وقال قتادة: استقاموا على طاعة الله عز وجل. وكان الحسن البصري إذا قرأ هذه الآية، يعني قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. فالاستقامة بمعناها العام هي لزوم الطاعة، ومن هنا كان لا بد أن يحدث شيء من التقصير أثناء استقامة الإنسان. ولذلك أمر الله سبحانه المستقيمين بالاستغفار، قال عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه. فالاستقامة قد لا تتهيأ كاملة لكثير من الناس، فيجب عليهم أن يستغفروا الله عز وجل إذا استقاموا على الطريق حتى يذهب هذا الاستغفار ما حصل منهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن كل ما نراه ونحياه وكل ما يمر بنا وكل ما نمر به غايته هذه اللحظة التي تتنزل فيها الملائكة، إما لتبشر فيبيض وجه، وإما لتسوء فيسود وجه. نسأل الله أن يجعلنا ممن تبيض وجوههم. ومن جزاء الاستقامة قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فاللهم ارزقنا الاستقامة، وارزقنا الهداية إلى الطريق المستقيم، وثبتنا على الطريق المستقيم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

حضور المبذلون اركب الحضور المبذلون يكون مدح رسول النقا اركب والحضور مبذلون والكل ليه والحضور الناس يلا تتم على الحال على مدح رسول وصل

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على

0: على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم، وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب أن نقف عند كل واحدة منها وقفة تأمل وتدبر. فهذه الوصايا جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد. الوصية الأولى في هذا الحديث المبارك هي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين كما هو معلوم، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال كما قال صاحب المرشد رحمة الله عليه: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. أي أن التقوى هي اجتناب لما نهانا الله عنه من المعاصي والآثام، وامتثال لما أمر الله به عز وجل سرا وعلانية ظاهرا وباطنا. وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه حاجزا يمنعه من الوصول إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، حث للعبد على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس. وهذا هو الصدق المخالف للنفاق، أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل ومراقبا له في سره. قال الشافعي رحمة الله عليه: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقد ورد في الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذا حث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. إذا كان العبد مأمورا بالتقوى كما جاء في الوصية الأولى، فالعبد يبقى معرضا للخطأ والزلل والتفريط في جنب الله تعالى، وذلك لضعف العبد وكذلك لإغواء الشياطين للإنسان. فينبغي للمؤمن أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار كلما ألم بذنب أو معصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والحسنة تمحو السيئة التي قبلها جودا وكرما من الله تعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الوصية الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق علامة على كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق هو من صفات التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر لبيان مكانته العظيمة في الدين، وحتى لا يظن أحد أن التقوى مقتصرة على حقوق الله عز وجل ويهمل حقوق العباد. حسن الخلق إخواني المستمعين أخواتي المستمعات له درجة عظيمة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يتمثل في كف الأذى عن الخلق جميعا، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك درجة أخرى لحسن الخلق، وهي بذل المعروف للقريب والبعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال في حديث آخر: ألا أدلكم على أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك وتعطي من حق.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لآذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: ظلمك وتعفو عن من ظلمك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة في هذا القدر كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية.

0: حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامناً مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء. فالمحسن لا يؤذي أحداً، فإن آذاه أحداً عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح. فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة

الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يتقنه ويحسنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. والطريق إلى ذلك هو ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله ما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول. ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل. أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق. ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا. فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره، ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر. كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين.

0: والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضاً الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله، قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضاً طريق إلى محبة الله، قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، وأن يلهمنا السداد والصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل في كل لحظة وحين، وطابت سكناتكم بالليل والنهار حيثما أسلمتم أنفسكم، وجعلنا الله ممن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وجعلنا الله ممن يقرؤون كل نسائم الجمال وهي تدب على أكف الجلال منساقة لروعة ذي الجلال والإكرام، وجعلنا ممن يرقبون لحظات الصفاء عند الليل البهيم وأثناء النهار العميم.

وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه.

تفصيلا. عندما يحل وقت النوم تبدأ الجفون بالتثاقل، وتبدأ العيون بالاحمرار شيئا فشيئا، وتحس بجسمك يستجيب لهذه الإشارة، فيبدأ هو بتخفيف نشاطه شيئا فشيئا، والدماغ يرسل الإشارات لبقية أعضاء الجسم كي تقوم هي الأخرى بدورها في التهيئة للنوم. وبعد أن تتمدد على الفراش الوثير، كلها لحظات، وترى نفسك قد غبت عن الوعي ودخلت في الموتة الصغرى، النوم الهادئ الوادع. ولكن هل فكرت في نفسك ولو مرة واحدة ما الذي يحصل لو تعطلت آلية واحدة من آليات عمل الجسم؟ كيف سيتحول شكلك وأنت نائم؟ عندما تنام يكون الله سبحانه وتعالى يرعاك ويسلمك من الآفات عند نومك. لذلك احمد الله سبحانه عز وجل على تقليبه لك مرة كل 7 دقائق لتغيير وضعك أثناء نومك، حتى لا يصاب جلدك الرقيق بالتعفن. واحمد الله سبحانه على نعمة لسان المزمار الذي يفتح منفذا للريق الكثيف الذي يجتمع بفمك وأنت نائم لا تدري، حتى لا تختنق وتشرق بالريق. احمد الله اللطيف الرؤوف بعباده على نعمة الأحلام غير المرضية التي يجعلها الله سبحانه كالمنظف لما يزدحم في ذاكرتك من معلومات ومشكلات، وكل ذلك لتحافظ على لياقة عقلك. احمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بفيروس التهاب الدماغ السباتي الذي تصاب معه بنوبة من الحمى الشديدة مع فترات طويلة من النوم لا تحس بعدها بالراحة. احمد الله سبحانه على نعمة أنك لا تعاني من نوبات الهلع الليلي والهلوسة الشديدة والهذيان المتلاحق بسبب ما تراه من أحلام وتصورات أثناء نومك. واحمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بالنوم المرضي المفاجئ الذي يجعلك تنام في أي مكان وفي أي لحظة، سواء كنت تأكل أو تقود سيارتك أو تصعد السلالم. احمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بمتلازمة الرجلين التوهمي والذي يجعل رجليك تنتفخان أثناء نومك. احمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بمرض التبول الليلي اللاشعوري الذي قد يصيب الإنسان ولو كان كبيرا. احمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بشلل النوم الذي يصيب عضلات الجسم فجأة لفترات مختلفة. احمد الله سبحانه على نعمة هدوء شخيرك وعدم إصابتك بانقطاع التنفس النومي الذي يجعل من شخيرك صوتا مزعجا تصل درجة قوته إلى إيقاظ من في الحجرة الأخرى. احمد الله سبحانه وبحمده على نعمه التي لا تنتهي وعلى أفضاله التي لا تحصى. يرعاك وأنت نائم، ويرعاك وأنت قاعد، ويرعاك وأنت قائم، ويرعاك في كل أحوالك. إنه الجلال بعينه حين ينظر الله إليك، وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنت هامد لا حراك لك، وقد وضعت جنبك تنتظر ما الله فاعل بك، وقد توفى كل الأنفس مثلك. ما أروع هذا الكون حين يسلم الأنفس لله ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. النوم هاهنا لحظة استسلام وإذعان لله بكل الدلالات الممكنة، حين تخبو نار الحركة وجذوة البطش الإنساني والسعي الآدمي في الخير والشر، حين يتوقف العقل المملي عن العمل ويتحرك آنئذ العقل المملى عليه، وحين تستسلم كل الجوارح طوعا وكرها إلى بارئها سبحانه وتعالى، وعنت الوجوه للحي القيوم، هنالك يصدح الجلال

0: يا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الجلال هاهنا يتحول بكرم من الله إلى جمال. أجل حين يأمر الله ملائكته أن يتلقفوا أعمال عباد الله الصالحين الأوابين الذاكرين الذين لا تهدأ جنوبهم من التفكير والتدبر، الذين يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ينساب الجمال مع بزوغ النفحات الأولى من المغفرة عما بدر من عباد الله المسيئين بالنهار. ها هنا الليل مرتع للجمال، لأن الجمال والمغفرة متوازيين. ها هنا يبسم الله من صنيع العباد الأوابين أو ذوي الأنفس الراجعة أو اللوامة أو المرضية أو الراضية أو من كل عباده المخلصين، لأنهم بادروا إلى الغنم من مغفرة الله حينما نادى أين المستغفرون بالأصحار. حينها أدت ملائكته ما عليها من مراقبة لأعمال العباد الذين لا يهجعون. حينما تناغمت صورة الجلال الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وتلتها صورة الجمال وقد استوعبت كل العباد بالرحمة واستثنت أولئك القوامين والذاكرين. إنها أعظم صورة تتكرر كل ليلة، تنعاد بالصورة الجلالية وبالأداء الجمالي ليكون الكون سلسا في انقياده لله بآيتين، آية الليل وآية النهار. فلا هذا يلغي ذاك ولا ذاك يلغي هذا، المشهد هو هو، وكل العباد والمخلوقات في منظومتي الجلال والجمال، فالأولى مبصرة والثانية سالبة وهي للسكن. فما أعظمك يا رب هاتين الآيتين، وما أعظمك يا من يأخذ بجلاله كل الأنفس ويرد علينا ما شاء من الأنفس. هذه تناجيه والأخرى ترتجيه، وبعضها لا هذا ولا ذاك، لأنها أسلمت الروح لباريها. كم سيكون هذا الإنسان قارئا للجلال مرتاعا من الجمال وظلاله حين يعلم أنه في طاعة الله، كلما راقب الله في نفسه وهي تسعى، وحينما يرقب مآل نفسه وهي تنام كما أرادها الله. إنها إذن معادلة المالك والمملوك والمانح والممنوح والسالب والمسلوب والآخذ والمأخوذ. كل ليلة وأنتم في حمى الله يا عباد الله، يا من تسلمون الروح والأنفس لبارئها وتنتظرون مطابقة الجمال للجلال، فلطفك اللهم وألطافك اللامتناهية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة،
3: برامج حوارية.

0: وريا خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

سهر على راحتهم ولا تخلى برضاهم ودعوتهم الحياة تحلى فكنتم عند الله والنبي في العلا برضاهم ودعوتهم.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صاحبي كاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو السحن اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها مشديتها وبلا رشوه، وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
5: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة SNRT Live.
4: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store وApp Store.
8: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صاحب احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ

0: وثيقة ديالي.
1: إيوا أنت شنو درتي؟
0: وفي النظرية ديالك أش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
0: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
0: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهو شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

孩子，我的爱是有呀呀呀。

أهلا بكم من جديد في موقف حازم من الرباط تجاه التصعيد الذي يستهدف الرياض. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقيتي تضامن إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على خلفية الاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالته وفق بلاغ الديوان الملكي وقوف المغرب إلى جانب السعودية، مشددا على أن أمن المملكة ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن الاستراتيجي للمغرب. كما أدان جلالته استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية والمقدسات، معتبرا هذه الاعتداءات خرقا للقانون الدولي، ومؤكدا ضرورة محاسبة المسؤول عنها وحماية أمن المنطقة واستقرارها والممرات البحرية الحيوية. مواقف دولية جديدة وأخرى متجددة تدفع بملف الصحراء المغربية إلى دينامية دبلوماسية متسارعة. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت محطة مهمة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعما لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي. أوضح بوريطة في تصريح لصحافة بنيويورك أن عددا من الدول من مختلف القارات انخرطت في هذه الدينامية مجددة دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وهو ما اعتبره مؤشرا على أن مسار البحث عن حل لهذا النزاع الإقليمي يواصل اتجاهه نحو مزيد من الدعم على المستوى الدولي. وموقف واضح لا تكتنفه أي مساحة للالتباس في ملف الوحدة الترابية عبرت عنه وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاتوماتا جاو في تصريح للصحف على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أن بلادها متمسكة بموقفها الثابت تجاه قضية الصحراء المغربية ودعمها للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الموقف يجد ترجمته على أرض الواقع في افتتاح غينيا بيساو قنصلية عامة بمدينة الداخل سنة 2020 في خطوة تعكس طبيعة العلاقات المتينة بين البلدين. حزب العدالة والتنمية يحسم وجهته السياسية المقبلة، ومجلسه الوطني يختار بالإجماع موقع المعارضة واضعا بذلك حدا للتكهنات بشأن مشاركته في الحكومة المقبلة. القرار جاء في ختام الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للمصباح الذي انعقد ببوزنيقة، وخصصت أشغاله للتداول في مخرجات انتخابات التشريعية اليوم 23 من شتنبر، ولاسيما النتائج التي حققها الحزب، وكذا في الموقف الذي اقترحته الأمانة العامة عقب اجتماعها الأسبوعي. المجلس الوطني أكد في بيانه الختامي أن الحزب سيواصل أداء أدواره الدستورية والسياسية من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة والقوية بعد نقاش وصفه البيان بالجاد والمسؤول والحر. دوليا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه المقترح الذي تقدمت به إيران لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي وشكل محاولة جديدة لكسر الجمود في الجهود الهادفة إلى وقف الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر. ختاما، أسفرت ضربات روسية وأوكرانية متبادلة عن مقتل 16 شخصا على الأقل في البلدين وفق ما أفادت السلطات المحلية مع تكثيف موسكو وكييف ضرباتهما في الأشهر الأخيرة. وشدد وزير الخارجية الروسية

0: الروسي سيرجي لافروف في الأمم المتحدة على أن موسكو ستحقق أهدافها العسكرية في أوكرانيا مهما كانت الظروف وفق تعبيره. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفاً على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.

مستمعاتنا ومستمعينا الكرام، أينما كنتم وأينما بلغكم صوت أثير إذاعة الداخل الجهوية، طابت أوقاتكم بكل الفرح والسرور، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع فسحة جديدة ومتجددة.

فسحتكم عبر هذه الحلقة نترك فيها للابتسامة مكانا وللطرفة موعدا وللحكاية أذنا صاغية وللمعلومة الخفيفة طريقا إلى القلب قبل العقل.

معكم وبكم ولأجلكم ضمن فسحة اليوم. لن نحتاج إلى حقيبة سفر ولا إلى تذكرة عبور، يكفينا أن نفتح نافذة صغيرة على عالم الطرائف واللطائف والأمثال والحكايات والمواقف العجيبة، لنكتشف أن الحياة رغم ما فيها من مساحات الجدية تعرف كيف تبتسم لنا من حين إلى آخر.

مشكورات ومشكورين، كونوا معنا وابقوا معنا مستمعينا الأعزاء. فقد تكون كلمتنا اليوم مثلا شعبيا أو حكاية طريفة أو واقعة مستملحة منسية أو تعريفا ساخرا يضع الأشياء في مكانها، وربما كانت مستملحة وابتسامة صغيرة لكنها تكفي لتجعل يومنا أجمل وأكثر ابتهاجاً.

فسحة هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في داخل سفر أثيري في عوالم كل ما هو

وطريف ومستظرف، فخذوا منها ما يسر الخاطر وما ينعش الذاكرة وما يرسم على الشفاه ابتسامة تنعش القلب وتبهجه.

ذكر كل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة أنكم في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع طبعا اللي بغيناه يكون خفيف. مرحبا بكم مجددا.

لحظة الانتظار وقت يمر ببطء عندما تنتظر شخصاً، ولكنه يمر بسرعة عندما تكون أنت من تأخر.

صحيح الفقر ليس عيبا، لكنه يجعل العيوب الأخرى تظهر بوضوح

الطبيب شخص يكتب بخط لا يفهمها إلا الصيدلي، لكنه يكتب المبلغ بطريقة واضحة لمن يقرأه. وفي تعريف طريف للصيدلي قالوا بأنه مترجم معتمد للغة الهيروغليفية التي يكتب بها الطبيب الوصفة، لكنه خبير في تحويل ورقة صغيرة إلى فاتورة كبيرة. الحاسد شخص يرى أن العشب عند جاره أكثر اخضراراً حتى لو كان جاره يزرعه بلاستيكياً، فهو يتمنى أن يفقدك كل شيء فقط لأنه لا يستطيع الحصول عليه.

أختي المستمعة، أخي المستمع، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل ضمن هذه الحلقة من هذه الفسحة الأثيرية، نقول لكم مجددا صباح الخير والأمل. طبعا ابدأ يومك بإيمان أن كل خطوة صغيرة تقوم بها اليوم قد تكون سببا في نجاح كبير غدا. اعمل بحب، اعط من قلبك وساعد من حولك، فالعطاء لا ينقصنا بل يزيدنا قوة وخبرة ومحبة. لا تستسلم أمام الصعوبات، استمر، تعلم، ثق أن تعب اليوم هو جزء من نجاح الغد. صباحكم مستمعين الأعزاء صباح عمل وعطاء وأفراح، أمل وإنجاز ونجاح.

عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، ما تزالون مستمعين الأعزاء الأفاضل في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم اللي هو فسحة واللحظة مع هذه الفقرة. كلمات لها معنى. إن المرأة لن ينال ما يحب حتى يصبر على كثير مما يكره، وليعلم أن لكل بداية محرقة نهاية مشرقة بإذن المولى. بعد التملك أذى فلنرخي أيادينا. حافظ على نياتك البيضاء ولو ألبسوك سواد ظنونهم. قد لا يكبر بستانك لأنك كلما أزهرت فيه أو زهرت فيه وردة قطفتها لتثبت للناس أنك مزارع. ما تخسره لكونك حقيقيا كان مزيفا، لكنه في الحقيقة يرضي نفسيتك. من وجد شمسه التي بداخله لن يبحث عن أي نور في الخارج. المرء لا تشقيه إلا نفسه، حاشا الحياة أن تشقي، ويظن أن عدوه في غيره، وعدوه يمسي ويضحي فيه لأن الشخص يتحمل مسؤوليته.

0: هكذا مستمعاتنا ومستمعينا الكرام نصل إلى نهاية فسحتنا لهذا اليوم، طبعا فسحة قصيرة في زمنها لكنها نتمنى أن تكون واسعة في متعتها، غنية في طرائفها وخفيفة على القلب والروح. وهذا هدف هذه الفسحة، أن نمنح أنفسنا دقائق قليلة نبتعد فيها عن صخب الحياة ووجع الأسئلة، ونعود إليها بخاطر أصفى وابتسامة أوسع ونفس أكثر تفاؤلا، إلى أن نلتقي في فسحة قادمة. تقبلوا من طاقم هذه الحصة الإذاعية أطيب التحايا وأجمل الأمنيات. فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.

0: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش مشاركته كرئيس للوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى بالإضافة إلى الخبرة التي راكمتها المملكة على مر القرون. أخذ المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم شرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل الفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات للشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. وبهذه المناسبة قال شرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 1998 مع مراعاة التحولات المتصارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم. رياضيا شدت العناصر الوطنية الرحالة نحو جنوب إفريقيا وذلك لمواجهة منتخب ليسوتو عن الجولة الثانية من إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وكان المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم قد تفوق في المباراة الأولى على منتخب الغابون بهدفين نظيفين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل أن تصبح السماء غائمة فوق كل من السهول الشمالية والوسطى والأطلس وضيف والوجه المتوسطية والسيس وهضاب الفوسفات وهولمس والسهول الممتدة غرب الأطلس. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 8 و13 درجة بمرتفعات الأطلس وهضاب العليا الشرقية وما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بغالبية أنحاء البلاد. البحر سيكون قليل الهيجان لهائج بالوجه المتوسطي وبالبغز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي

0: شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: يا

برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

هيك في القلب اللي يزاد ظاهر منه فاق المعتاد وانا ما عندي الجوال كون نقول انك معلومه

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
3: نشرة الأخبار.
4: في أبرز عناوين هذه النشرة:
5: صاحب الجلالة يبعث برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
4: السيد بوريطة يؤكد بأن ترشح المغرب لمجلس الأمن يعكس وزن المملكة كفاعل دولي نشط. وكالة بيت مال القدس الشريف تعقد لقاءات تشاورية مكثفة مع الشركاء المؤسساتيين الفلسطينيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول رؤية 2030. أهلا بكم.
5: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وأن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب.
4: لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة، كما أكد الوقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 2722 الذي طالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية

والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش مشاركته كرئيس للوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي راكمتها المملكة على مر القرون. أخذ المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات للشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. وبهذه المناسبة قال شرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 1998 مع مراعاة التحولات المتصارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم. أعلنت السلطات في العاصمة التايلاندية بانكوك أمس السبت المدينة منطقة كوارث عقب هطول أمطار متواصلة لأزيد من 24 ساعة تسببت في فيضانات واسعة النطاق وغمرت المياه عددا من الطرق والمناطق السكنية. وأضافت أن كمية الأمطار المسجلة تجاوزت 150 ملمترا في بعض أجزاء العاصمة، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية من استمرار الاضطرابات الجوية مع توقعات بهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة وعواصف رعدية خلال مطلع الأسبوع المقبل. رياضيا، شدت العناصر الوطنية الرحالة نحو جنوب إفريقيا وذلك لمواجهة منتخب ليسوتو عن الجولة الثانية من إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وكان المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم قد تفوق في المباراة الأولى على منتخب الغابون بهدفين نظيفين. رياضيا، كذلك تعادل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة مع نظيره البنامي بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت بمدينة سالو الإسبانية لحساب منافسات دوري كوبا إسبانيا لكرة القدم. وسيخوض المنتخب الوطني لأقل من 17 الذي يشرف على تدريبه الدولي السابق أحمد القنطاري مباراته الثانية ضمن هذا الدوري أمام منتخب أستراليا يوم الثلاثاء المقبل. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. صاحب الجلالة يبعث برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. السيد بوريطة يؤكد بأن ترشح المغرب لمجلس الأمن يعكس وزن المملكة كفاعل دولي نشط. وكالة بيت مال القدس الشريف تعقد لقاءات تشاورية مكثفة مع الشركاء المؤسساتيين الفلسطينيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول رؤية 2030.

0: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل أن تصبح السماء غائمة فوق كل من السهول الشمالية والوسطى والأطلس والريف والوجه المتوسطية والسيس وهضاب الفوسفات والماس والسهول الممتدة غرب الأطلس. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 8 و13 درجة بمرتفعات الأطلس وهضاب العليا الشرقية، وما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بغالبية أنحاء البلاد. البحر سيكون قليل الهيجان لهائج بالوجه المتوسطي وبالبغز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: اسمو احمد. ما كان صاحبك كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
5: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
4: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة نحو 24,730 طنا عندما تم شهر غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 357.47 مليون درهم. بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار الداخلة خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة 176,388 مسافرا بحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول حركة النقل الجوي أن هذا الرقم يشكل ارتفاعا بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حيث تم استقبال 158,559 مسافرا عبر هذا المطار.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش مشاركته كرئيس للوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى بالإضافة إلى الخبرة التي راكمتها المملكة على مر القرون. أخذ المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل الفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات للشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. وبهذه المناسبة قال شرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 1998 مع مراعاة التحولات المتصارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم. رياضيا شدت العناصر الوطنية الرحالة نحو جنوب إفريقيا وذلك لمواجهة منتخب ليسوتو عن الجولة الثانية من إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وكان المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم قد تفوق في المباراة الأولى على منتخب الغابون بهدفين نظيفين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل أن تصبح السماء غائمة فوق كل من السهول الشمالية والوسطى والأطلس والريف والواجهة المتوسطية والسيس وهضاب الفوسفات وهولمس والسهول الممتدة غرب الأطلس. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 8 و13 درجة بمرتفعات الأطلس وهضاب العليا الشرقية وما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بغالبية أنحاء البلاد. البحر سيكون قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وبالبغز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذا المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي باش درتي القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفنًا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، من المحيط إلى الخليج وفي كل البقاع والأصقاع التي يصلكم فيها شعاع أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، طابت أوقاتكم بفيوضات الخير واليمن والبركات. أكيد مستمعين الأعزاء أن المثل هو قول موجز وشائع يعبر عن تجربة إنسانية أو حكمة متوارثة عبر الأجيال، والمثل يستخدم في مواقف مختلفة لتقديم نصيحة أو إيضاح فكرة معينة، وعادة ما يكون مصوغا بأسلوب بلاغي يجعل من السهل تذكره وتداوله. ومما قيل في تعريفه: المثل جملة أو عبارة تتسم بالإيجاز والشيوع، تنقل حكمة أو درسا مستفادا من تجارب الحياة. ويتميز المثل بتركيبه البليغ وسهولة تذكره وانتشاره بين الناس، عادة ما يستخدم في الحوار اليومي ويعبر عن ثقافة المجتمع وقيمه.

وللمثل عدة وظائف وهي كثيرة، فهو يوظف للتوجيه والإرشاد حين يوفر المثل نصائح وإرشادات تساعد الناس في اتخاذ القرارات الصائبة في حياتهم اليومية. ومن وظائفه أيضا

التعليم والتعليم والتعلم باعتباره يستخدم وسيلة تعليمية لنقل الخبرات والمعارف بين الأجيال. وهناك أيضا وظيفة التعبير عن القيم والمبادئ، حيث يعكس المثل القيم والمبادئ السائدة في المجتمع ويساهم في تعزيزها. وأيضا هناك وظيفة التسلية والترفيه، حين يأتي المثل في بعض الأحيان بصيغة طريفة أو ساخرة مما يضفي جوا من المرح في الحديث. كما يلعب المثل دور أو يؤدي وظيفة التواصل الاجتماعي، إذ يسهم في تسهيل التواصل بين الأفراد من خلال توفير لغة مشتركة مفهومة لدى الجميع. وهناك وظيفة التأكيد والتوكيد، حيث يستخدم أحياناً لتأكيد وجهة نظر أو موقف معين، مما يضفي قوة وإقناعاً على الكلام. وهناك تقديم العبر والدروس، فبعض الأمثال تستخلص من التجارب الحياتية أو تستخلص منها دروساً وعبراً تفيد الناس في تجنب الأخطاء وتحسين حياتهم. إذن الأمثال بذلك تعتبر جزءاً مهماً من التراث الثقافي والاجتماعي للشعوب، وتعكس الفهم العميق للحياة والتجارب الإنسانية المتنوعة. صحيح ليس موضوعنا بالتركيز المثل، ولكن لأننا نركز على أدب البحر، فإن موضوعنا في هذه الحلقة سنركز فيه على تيمة البحر في الأمثال. فابقوا معنا ممنونين لنقف معا عند نماذج تقربنا من تيمة البحر في الأمثال.

الأمثال التي تتضمن كلمة البحر تعكس تجارب الناس وحكمتهم المتعلقة بهذا العنصر الطبيعي الهام. إليكم مستمعين الأعزاء بعضا من الأمثال العربية التي تحتوي على كلمة البحر، منها قولهم: ربان البحر الهادئ لا يصنع بحارا ماهرا، يعني أن التحديات والصعوبات هي التي تصقل المهارات والخبرات. وفي المثل الشعبي المصري: البحر بيضحك ليه يقال، للتعبير عن استغراب أو عدم فهم موقف معين. وهناك مثل آخر يقول: أنت في البحر وأنا على الشاطئ، وهو مثل يستخدم للدلالة على الفرق بين الأشخاص في تحمل المخاطر والصعوبات. وفيه مثل آخر يقول: البحر واسع وأنت ربانه، وهذا المثل يضرب في سياق الدلالة على الثقة الكبيرة في شخص معين وقدرته على إدارة الأمور. ومثل آخر: البحر ما يمدح البحر، أي أن البحر لا يمدح البحر، يعني أن الأقران لا يثنون على بعضهم البعض. وهناك مثل آخر وهو مثل شعبي مصري: لا تظن البحر بيضحك لك، للتعبير عن الخديعة والمظاهر الكاذبة. هذه الأمثال وغيرها مستمعين الأماجد تعكس الفهم العميق لدى الشعوب العربية لأهمية البحر في حياتهم اليومية، وأيضا استخدام البحر كرمز في الأدب الشعبي والحكمة.

أذكركم مستمعينا مستمعاتنا أنكم دائما في الاستماع لمحتوى برنامجكم من أدب البحر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم مجددا. كعادته أبا الأخ الكريم عبد العزيز الضافي أستاذ مادة اللغة العربية بمركز بيرغندوز بإقليم أوسرد بجهة الداخلة وادي الذهب، عضو الجمعية المغربية لأساتذة اللغة العربية ومنسق جهوي لها، أبا إلا أن يغني مشكورا مضامين هذه الحلقة من خلال شريط سمعي بعث به ضمنه نماذج من الأمثال التي تضمنت كلمة البحر ووظفت دلالاتها في سياقات مختلفة، فلنستمع سوياً

وكثرة عطائه. ونجد مثالا آخر يقول: من طلب العلا سهر الليالي وغاس في البحر. ويستخدم هذا المثل أيضا للإشارة إلى أن الوصول إلى الهدف يتطلب جهدا وتضحية. ونجد مثالا آخر يقول: البحر غدار. يستخدم هذا المثل أيضا لتحذير الناس من غدر البحر ويعبر عن الخطر والغموض الذي يحمله. هناك أمثلة كثيرة وأمثال كثيرة في أدبنا العربي تحمل كلمة البحر وتتحدث عنه. يقول أيضا، أو هناك مثل آخر أيضا: إذا كثر الحكي غرق البحر. ويستخدم للتعبير عن كثرة الكلام بدون فائدة، حيث يقال إن كثرة الكلام قد تجعل حتى البحر يغرق. وهناك أمثلة أيضا تعكس استخدام البحر في الثقافة العربية للإشارة إلى مفاهيم متعددة تعتمد على السياق، حيث نجد مثلا: البحر لا يدرك بالبصر. البحر لا يدرك بالبصر. ويستخدم هذا المثال للتعبير عن أن بعض الأمور لا يمكن فهمها أو استيعابها بسهولة تماما، مثل اتساع البحر الذي لا يمكن رؤيته بالكامل بالعين المجردة. هناك أيضا أمثلة أخرى أو ما تداوله العرب سابقا على مر العصور. نجد أيضا: من ركب البحر لا يخشى الغرق. ويستخدم هذا المثل للإشارة إلى أن الشخص الذي يغامر ويخوض المخاطر يجب أن يكون مستعدا لتحمل النتائج. وهناك مثال آخر: كل يغني على ليلاه والبحر يغني على موجه. وهذا مثال آخر يستخدم للإشارة إلى أن كل شخص يهتم بشؤونه وأحواله، كما أن البحر يتبع موجاته الخاصة. هناك مثال آخر أتذكره يقول: البحر أو البحر ما يتعكر من حجر. وهذا يستخدم هذا المثال في الثقافة أو في الأدب الشعبي الحساني: البحر ما يتعكر من حجر. ويستخدم هذا المثال إلى أن الشخص الواثق والقوي لا يتأثر بالصغائر أو التحديات البسيطة. وهناك أيضا المثال الشهير الذي استخدمه طارق بن زياد في دخوله إلى الأندلس، حينما قال مقولته الشهيرة: البحر أمامكم والعدو خلفكم. فهذا المثال استخدم للإشارة إلى المواقف التي لا يوجد فيها خيار سوى المضي قدما رغم المخاطر، مثل ما قال طارق بن زياد في معركة وادي لكة

ختاما نردد مع الشاعر إنعام صيام قوله: إني صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين شراعه، أبحرت فيه على الإله توكلي، ما خاب من للخير مد ذراعه. مستمعاتنا مستمعين الكرام، إلى أن يضمنا لقاء لاحق بمشيئة الخالق، أقول لكم باسم طاقم هذه الحصة الإذاعية: أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. نسأل الله القدير أن يغمرنا ويغمركم بالصحة والعافية، ويرزقكم من واسع فضله، ويبارك في يومكم وسائر أيامكم، ويحفظكم من كل مكروه. اللهم آمين يا رب العالمين ومجيب الداعين والسائلين.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم لنشرتنا الزوالية المفصلة، هذه أبرز عناوينها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد وقوف المغرب إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية ورفض استهداف المدنيين والمنشآت والمقدسات، ويشدد جلالته على أن أمن المملكة والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن الاستراتيجي للمغرب. دينامية دبلوماسية مكثفة بنيويورك خلال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تكشف اتساع دائرة الدعم الدولي لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ما بعد محطة 23 من شتنبر، الخريطة السياسية للبرلمان المقبل بدأت في التشكل بإعلان أحزاب الاصطفاف في المعارضة وانتظار أخرى تسمية رئيس للحكومة لبدء المشاورات. أهلا بكم، نستهل النشرة ببلاغ الديوان الملكي، حيث بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. صدق العالمي.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين شقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكاره لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز جلالة الملك أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وأن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية والدفاع عن عن مصالحها العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد جلالته وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم به الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 2722 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا. كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: إلى نيويورك.

0: الحركة والدينامية الدبلوماسية المكثفة التي شهدتها أروقة الأمم المتحدة على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في هذا الأسبوع شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء، موضحا أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الدائمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. كما أكد بوريطان ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. هدى صردين.
1: بنيويورك شكلت مشاركة المغرب في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة محطة جديدة في الدينامية الدبلوماسية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حول قضية الصحراء. فخلال هذا الأسبوع حضرت القضية الوطنية بقوة في اللقاءات والمشاورات مع تأكيد دول لمواقفها وتجديد أخرى أو تطوير مواقفها فيها، لا سيما في أمريكا اللاتينية، بما يعكس اتساع رقعة الدعم للمقاربة المغربية والحكم الذاتي كحل سياسي للنزاع. كما يوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة:
2: فيما يخص قضية الصحراء المغربية، كان هذا الأسبوع مناسبة باش تأكد أو تعزز الدينامية الدولية اللي بدات هذه سنوات بقيادة جلالة الملك. وشفتوا بأن عدد من الدول يا إما أكدت الموقف ديالها يا إما طورته، وبدرجة كبيرة في أمريكا اللاتينية. شفنا بيرو تقرر دعم السيادة المغربية للصحراء وفتح قنصلية في مدينة الدخلة. شفنا بوليفيا اللي كتأكد الموقف ديالها وكتتحدث على فتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. شفنا الشيلي اللي كذلك تعترف بالسيادة المغربية وبدعم الوحدة الترابية المملكة، وبأنها غتبدأ تشتغل على المستوى الثنائي في كل القطاعات انطلاقا من هذا الموقف الجديد. وشفنا بنما اللي كذلك جددت الموقف ديالها كعضو غير دائم في مجلس الأمن، وأكثر من هذا اللي اليوم كذلك تقول بأن سفارتها في الرباط عندها الاختصاص على كل الأراضي المغربية بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. كذلك شفنا الولايات المتحدة في النائب الكاتب الدولة الأمريكي اللي كيتجدد بشكل مستمر منذ إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
1: وعلى هامش أشغال الجمعية العامة كثف وزير الخارجية ناصر بوريطة لقاءاته ومشاوراته مع عدد من نظرائه ومسؤولي الدول لتعزيز علاقات التعاون والشراكة ومواصلة الدفع بالدينامية الملكية بشأن قضية الصحراء، إلى جانب حشد الدعم لترشح المغرب لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة ما بين 2028-2029.
2: الوفد المغربي شارك انطلاقا من ثلاثة الأولويات. أولا هو مناسبة للدفع بالدينامية لجلالة الملك حول قضية الصحراء المغربية. ثانيا للترويج لترشيح المغرب للعضوية الغير دائمة في مجلس الأمن. ثالث من خلال مجموعة المبادرات اللي كتنسجم مع رؤية جلالة الملك أن المغرب يكون فاعل في القضايا الإقليمية والدولية.
1: هي إذن مشاركة عكست حضورا دبلوماسيا مغربيا نشطا في الأمم المتحدة، جمع بين الدفاع عن القضايا الوطنية وتوسيع الشراكات، فضلا عن تعزيز موقع المملكة داخل العمل متعدد الأطراف.
0: وللمزيد من الإحاطة حول هذا الموضوع والدينامية التي شهدها ملف الوحدة الترابية خلال هذا الأسبوع بالأمم المتحدة، نستضيف رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان الأستاذ محمد سالم.

0: عبد الفتاح. أستاذ عبد الفتاح، بداية كيف تقرأ هذه الدينامية المكثفة التي شهدها ملف الوحدة الترابية خلال هذا الأسبوع بنيويورك؟
1: هذه المواقف الدولية المسجلة على مستوى الأمم المتحدة تؤشر على طبعا اتساع رقعة التأييد الدولي، ولكن أيضا تؤشر على نجاح الدبلوماسية الملكية في تثبيت مواقف الدول الداعمة، إلى جانب تطوير هذه المواقف إلى خطوات عملية مع إعلان أكثر من دولة، من بينها طبعا البيرو وبوليفيا، عن اعتزامها ترجمة اعترافها بمغربي الصحراء في شكل خطوات عملية من قبيل افتتاح البعثات القنصلية. اليوم هناك استثمار لهذه المواقف المتضافرة الداعمة للمملكة، سيما في هذه المجالات الحيوية الهامة من قبيل القارة الإفريقية، نتحدث عن شرق القارة، عن البلدان الناطقة بالإنجليزية، عن أيضا مجال أمريكا اللاتينية الذي كان حكر على خصوم المملكة وعلى أيضا منطقة الكاريبي.
0: طيب أستاذ سالم، هل هناك طيب هذه المواقف اللي تكلمت عليها، هناك دول جددت مواقفها ودول أخرى عبرت عن مواقف داعمة لملف الوحدة الترابية لأول مرة، هل هذا يعني أن هناك تحولا أو بصيغة أخرى هل نحن أمام تصاعد التأييد الدولي لهذا الملف في اتجاه الطي النهائي؟
1: حينما نتحدث عن بوليفيا التي تفتح مسار سياسي اقتصادي جديد مع المملكة، أو مالي أو الباراغواي أو الرأس الأخضر، فالأمر يمثل نوع من تثبيت وتجديد مواقف قائمة. لكن فيما يتعلق بموريشيوس فنتحدث عن تحول جديد في المواقف. طبعا جامايكا تؤشر على توسيع دائرة الدعم في منطقة الكاريبي، لعل الحصيلة الأخيرة تترجم عدد كبير للدول التي أعلنت موقف مؤيد للمملكة، ولكنها أيضا تؤشر على تنوع طبيعة هذه التحولات في مواقف القوى الدولية، كما تؤكد على تغير مواقف دول أخرى التي باتت تؤكد اعتزامها افتتاح البعثات القنصلية في مدينتي العيون والداخلة.
0: أستاذ محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. إلى ملف آخر ضمن ملفات هذه النشرة، استحقاقات 23 من شتنبر وما أفرزته من نتائج. الساحة السياسية المغربية تدخل مرحلة جديدة عنوانها إعادة ترتيب الخريطة البرلمانية. قبل تفضل جلالة الملك بتسمية رئيس للحكومة المقبل وبدء مشاورات تشكيلها بين مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان، أعلن حزب العدالة والتنمية اصطفافه في موقع المعارضة البرلمانية وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة. جاء ذلك في ختام أشغال المجلس الوطني للحزب المنعقد أمس. من جهة أخرى، قررت أحزاب أخرى التريث في اتخاذ مواقفها إلى حين تسمية رئيس للحكومة وبدء مشاورات تشكيلها. وبين هذا الموقف أو ذاك يبرز دور المعارضة البرلمانية التي ضمن لها الدستور مكانة قانونية وحقوقا أساسية تخولها النهوض بمهامها في الرقابة والتشريع. صدق العالمي.
2: لا تعتبر المعارضة خارج دائرة القرار، بل جزءا من العمل البرلماني وشريكا في مراقبة الأداء الحكومي والانخراط في العمل التشريعي. فما هي أدوار المعارضة التي منح لها الدستور؟ سؤال تجيب عنه أسماء بحكان، أستاذة العلوم السياسية والقانون الدستوري.
3: أدوار ديال المعارضة جد مهمة حسب دستور 2011، بحيث ممكن نحددوها أو نأطروها في 6 أدوار. مرتبطة أولا بالدور التشريعي، فهي لها حق اقتراح قوانين، المشاركة الفعلية في المسار التشريعية، السعي أيضا إلى تسجيل مقترحات القوانين في جدول أعمال مجلس النواب. لها دور رقابي، فهي تقوم بمراقبة عمل الحكومة عبر الأسئلة الشفوية، طلبات عقد اللجان، لجان تقصي الحقائق، أيضا يحق لها مساءلة الحكومة، متامسة الرقابة. تعتبر لها دور البديل السياسي، علاش؟ حيث يحق لها نقد سياسة الحكومية، تقديم تصورات وبرامج وحلول بديلة. أيضا لها دور تمثيلي حسب الفصل 10، لها دور تمثيلي وتأطيري، تأطير المواطنات والمواطنين، تمثيلين بواسطة الأحزاب المكونة للمعارضة. الدور الإعلامي التواصلي، ممكن لها الحق التعبير عن مواقفها بحرية، استفادة أيضا من الحيز الزمني في وسائل الإعلام العمومية، طبعا بما يتناسب مع تمثيليتها، لا أيضا الدور الدبلوماسي، المساهمة في الدبلوماسية البرلمانية، الدفاع عن قضايا العديل الوطن ومصالح العليا للوطن. هذه الأدوار كلها عندها واحد الوزن كبير لا يقل عن وزن أدوار الأغلبية ولا أدوار ديال الحكومة.
2: بينما تحدد أدوار المعارضة بنص الدستور، ترسم نتائج انتخابات 23 من شتنبر ملامح تركيبتها الجديدة داخل مجلس النواب.
3: حدوث ساعة الحزب اللي تحدث مباشرة وخط أحمر أنه يكون في الحكومة وحزب العدالة والتنمية، أيضا تحالف اليسار يعني في فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب الاشتراكي الموحد، أيضا صفوا في المعارضة. ما نقدرش ننكروا بأن حزب العدالة والتنمية هو متمرس في المعارضة. إذا هنا ممكن أن نتصور من دابا بأن الحكومة المقبلة أمام واحد المعارضة اللي غادي تكون قوية. طبعا أيضا تحالف اليسار هو معروف بالمواقف ديالو. إذا الحكومة المقبلة غتكون عندها صراحة إلا بقينا ماشيين بالمنوال غتكون عندنا معارضة قوية، إلى حين شوفوا الأحزاب الأخرى التي ستذهب أيضا إلى المعارضة.
2: لا تختزل المعارضة إذن في موقع سياسي، بل هي وظيفة دستورية وآلية للرقابة والتشريع، فيما تواجه مكوناتها الجديدة تحدي تحويل التعدد داخل البرلمان إلى ممارسة رقابية وتشريعية فعالة.
0: جولة الأنباء الدولية نستهلها من إسبانيا، حيث خيم مئات المحتجين في قلب مدريد اليوم للمطالبة بحماية أفضل للمستأجرين، بعد أن أثار طرد امرأة تبلغ 87 عاما من شقة أمضت فيها معظم حياتها موجة غضب. وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم لماري كارمن أباسكال، وهي المسنة التي أصبحت رمزا لأزمة السكن في إسبانيا بعد طردها من شقتها المستأجرة، أكد أن حكومته تعمل بكل جهد لعرض نص يعزز حماية المستأجرين خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء المزمع عقده يوم الثلاثاء. إلى الشرق الأوسط، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استولى على غواصة أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز الذي يشكل حاليا محور النزاع بين واشنطن وطهران. وغير بعيد عن المنطقة، دعا وزير المال الإسرائيلي اليمين المتطرف بتسلائيل سموتريتش إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وإلى الذهاب إلى حرب في الضفة الغربية المحتلة. نختم جولة الأنباء الدولية من أوروبا والحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة، حيث أسفرت غارات روسية على أوكرانيا عن مقتل 5 أشخاص بحسب ما أفادت السلطات هذا اليوم، محذرة من أن القوات الروسية تهاجم العاصمة بشكل متواصل غدا تعهد موسكو تحقيق أهداف حربها بغض النظر عن الظروف. اللحظة مع الصفحة الرياضية معك الزميل خليل الفايد، حيث تتواصل اليوم مباريات القسمين الأول والثاني من البطولة الاحترافية في ظل تنافس كبير مع انطلاق الموسم الكروي الجديد.
4: 19 هدفا حصيلة أول 4 مباريات من الجولة الأولى للقسم الأول من البطولة الاحترافية، أكبر فوز حققه نادي المكناسي على مضيفه الدفاع الحسن الجديد ب5 أهداف مقابل هدفين. أما مفاجأة بداية هذا الموسم فهو الانتصار الكبير الذي حققه وداد تمارا على الصعيد لأول مرة للقسم الأول على الوداد الرياضي بالمركب الرياضي محمد الخامس ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. ديربي الرباط انتهى بفوز اتحاد تورغا الرياضي على الفتح الرياضي ب2 مقابل هدف وحيد. أما أولى مباريات هذا الموسم فقد شهدت فوز اتحاد طنجة على أمل تيزنيت ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. وتستأنف اليوم مباريات هذه الجولة بإجراء 3 مباريات، المغرب التطواني يستضيف نهضة بركان، المغرب الفاسي يستقبل نهضة الزمامرة، والكوكب المراكشي سيواجه بملعبه حسنية أكادير، فيما تم تأجيل مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي. وتختتم اليوم الجولة الأولى من القسم الثاني للبطولة الاحترافية وفي البرنامج 4 مباريات شباب

0: كاتشيرا بملعبه فاز على أولمبيك خريبكا بهدف دون رد أمام مقابلة الاتحاد الرياضي يعقوب المنصور وشباب المحمدية التي لعبت بالملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط، فكانت قد انتهت بفوز الفريق المضيف الفريق الرباطي بهدفين دون رد.
1: شكرا لك خليل الفايد بالتقرير الرياضي. نتم مواد هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد وقوف المغرب إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية ورفض استهداف المدنيين والمنشآت والمقدسات، ويشدد جلالته على أن أمن المملكة والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن الاستراتيجي للمغرب. دينامية دبلوماسية مكثفة بنيويورك خلال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تكشف اتساع دائرة الدعم الدولي لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وما بعد محطة 23 من شتنبر، الخريطة السياسية للبرلمان المقبل بدأت في التشكل بإعلان أحزاب الاصطفاف في المعارضة وانتظار أخرى تسمية رئيس للحكومة لبدء المشاورات. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: صاحب احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديال كاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمد راس صحي باش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.am او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: لكن بابا

ديجا اول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة احسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تفنى الماضي،
2: تفنى الماضي،
3: تفنى الماضي،
4: تفنى الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة الخامسة.

لم تعد ياسمين أمة عادية بين الإيماء تعيش معهن حياة العمل والحرمان، ولم ترتقي إلى درجة السيدات لتعيش معهن حياة العمل والمتعة والسيادة الكاملة وتدخل مجتمعهن الخاص من أوسع أبوابه. فهي ممن ملكت اليمين، اشتراها الحاج محمد بالمال من دار بن كيران.

0: الكحل الكحل ولد الخادم الكحل الكحل ولد الخادم.
1: لماذا تبعدونني؟ دعوني ألعب معكم.
0: لا اذهب والعب وحدك.
1: لا أريد أن ألعب معكم، سأشكوكم لأمي.
0: من هي أمك؟
1: أمي هي أمك، سأشكوك إليها.
2: أمي ليست أمك، أنت ولد الخادم. انظر لونك مختلف.
1: لوني كلونكم،
2: أنت أسمر.
1: وماذا في ذلك؟
2: في ذلك أن أمك هي ياسمين.
1: ياسمين دادا، وأنت أيضا تناديها دادا.
2: ياسمين دادا أنا، ودادا عبد الغني وعبد اللطيف وعائشة، وهي أمك أنت.
1: أمي أمي.
3: ابتعد ابتعد عني، لست أمك، لا تناديني أمي بعد الآن، فهمت؟ أمك هي ياسمين.

0: تعال يا حبيبي تعال، لقد أصبحت طفلا كبيرا ويجب أن تفهم. اجلس اجلس.
1: أنا أفهم يا دادا، عبد الرحمن هو الذي ضربني على وجهي، انظري.
0: لا يهم، انسى هذا الآن، ستتصالحان.
1: على شرط أن لا يعود.
0: نعم يا حبيبي، ولكن اسمع محمود، أنت الآن طفل كبير، يجب أن تفهم.
1: دادا هو
0: اسكت. اسمع أنت يا بني، لست ابنا للالة خدوج.
1: أمي للالة خدوج.
0: للالة خدوج ليست أمك، أنا أمك وأنت ابني.
1: أنت دادا يا دادا.
0: لست داداك، أنا أمك.
1: وأنت أم عبد الغني وعبد اللطيف وعبد الرحمن وعائشة.
0: محمود افهم، أنا أمك أنت فقط، الآخرون أمهم خدوج. لا تناديها أمي من الآن.
1: بماذا أناديها؟
0: ناديها خالتي عمتي كما تريد.
1: أناديها للا كما تنادينها أنت ودادا فاطمة.
0: لا لا لا، لست عبدا مثل أمك.
1: نعم
0: محمود، لا تناديها للا، قل لها امرأة لا لا، ربما لا ترضى بذلك، قل لها خالتي.
1: ده أمي، هي أم جميع الأطفال هنا، وأنا؟
0: أوه، أنا أمك، أفهمت؟ ألا ترضى أنت أيضا بأن أكون أنا أمك؟
1: نعم، فهمت، أنت أمي، لكن...
0: يكفي، لا أريد لكن.
1: أمي، فهمت، لكن أبي، هو أبي.
0: اسمع يا بني، أبوك هو الحاج محمد.
1: وأب عبد الرحمن، لكن أم عبد الرحمن ليست أمي، هكذا؟ ها هي عائشة.
2: خذي عائشة، أنا أخوك.
3: نعم، أنت أخي، ولكنك أنت ضربت عبد الرحمن.
1: هو الذي ضربني، والله العظيم، إني أسامحه.
3: أمي منعت علينا اللعب معك.
1: سألعب مع عبد اللطيف.
3: عبد اللطيف لن يلعب معك، أمي منعتنا أن نلعب معك.
1: حتى أنت تعتقدين أنها ليست أمي.
3: أنت ود الخادم.
1: ده أمي، أتسمعين؟ دائما ينادونني ولد الخادم. هل سمعت بأذنك الآن؟ أمي، لماذا تديرين وجهك؟ عائشة، ما معنى ولد الخادم؟
3: أنا لا أعرف، إخوتي جميعا يقولون أنت ولد الخادم.
0: لا تعودوا إلى هذه الكلمة، محمود أخوكم.
3: هو ليس ابن أمنا.
0: من قال لك هذا؟
3: أمي قالت لنا ذلك، وأخي عبد الغني قالها لعبد الرحمن وأخي.
0: محمود هو ابني أنا، أنا أمه.
3: أنت دادا، ودادا فاطمة ليس لها أولاد.
0: دادا يا سمين لها أولاد، وهذا ولدي، أيسرك ذلك؟
3: محمود إذن ليس ولد الخادم.
1: لست ولد الخادم، والدي هو والدك.
3: أمي ليست أمك، كيف يكون والدي هو والدك؟
1: اسألي دادا، هي قالت ذلك.
0: أوه يكفي، تحدث في شيء آخر.
3: دادا، كيف يكون محمود أخانا وليس ابن ماما؟
0: اسمع أنت وأنت أيضا، الرجل الكبير مثل سيدي يمكن أن تكون له زوجتان أو ثلاث زوجات، ويمكن أن يكون له الأولاد من هذه وتلك، فيكون الإخوة من الأب وكل واحد له أمه، أفهمتم الآن؟
1: عائشة تعالي نلعب في فسحة الدار.
0: ستفهم يا بني فيما بعد. كنت أعرف أنك ستواجه الحقيقة في يوم من الأيام. عندما كنت في بداية عهدك بالحياة كنت تلقى العطف من سيدتي، كانت تسر وأنت تحبو، ثم وأنت تتعطر في مشيتك، لم تكن ترى حرجا في أن تناديها ماما وتناديني أنا أمك الحقيقية دادا، كما يناديني عبد الغني وعبد الرحمن وعبد اللطيف وعائشة. حتى سيدي الحاج لا يكاد يعنى بك، ولا تحظى من كثير من اللعب والملابس إلا بالنظر.

0: ألا تريد أن تفهم؟ اذهب، لا أريد أن تلعب معي، أفهمت؟
1: لماذا تتحدث إلى عبد اللطيف ولا تريد أن تتحدث إلي؟
0: عبد اللطيف يختلف عنك،
1: أنا أيضا أخوك.
0: لا تريد أن تفهم؟ أوه، اذهب إلى بيت دادا.

0: عائشة، عبد الرحمن لا يريد أن يشركني في ألعابه، تعالي نلعب معا.
1: أمي تمنعني، تمنعنا جميعا من الكلام معك.
0: سأشكوكم جميعا إلى أبي،
1: سينهرك كما فعل في المرة السابقة.
0: ماما
2: ماما
0: ماما.
3: ولدي ولدي محمود.
0: ماما أريد أن أفهم معنى الأكحل.
3: محمود يا بني ستفهم فيما بعد، يكفي أن تعرف الآن أنني أنا أمك وأن سيد الحاج أبوك. اذهب الآن لتلعب.
0: مع من؟
3: وحدك.
4: أكحل أكحل ولد الخادم.
0: ولكن اسمعي.
4: أكحل ولد الخادم. أكحل أكحل ولد الخادم.
0: اسمعي.
4: أكحل.

0: شارك في هذه الحلقة خديجة الخياطي، حكيمة بناني، فهد الكغات، هشام بن شريف، محمد العلوي المراني، عفيفة الكغات.
1: دفن الماضي،
2: دفن الماضي،
3: دفن الماضي،
4: دفن الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قانون الواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، نرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري ضمن سلسلة المواضيع التي تعنى بالثقافة الحسانية والموروث الثقافي الحساني، اللي كيف تعرفوا جميع هو موروث غني، وكي يعزز أيضا الثقافة الوطنية الشاملة بتنوع. حديثنا اليوم عن الحسيان الحاسي البيار، والحديث عن هذا الموضوع كذاكرة جغرافية بجهتنا، جهة داخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب أو سرد. أنا جيد سعيد أن يلبي الدعوة كعادته مشكورا الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحساني سي محمد الحسن الصعيدي. سي صعيدي كنجددو الترحاب بك، وخان ترك عدت واحد من أبناء دار إذاعة الداخلة ما شاء الله
3: عليك. الحمد لله. شكرا أحمد. نتكلم نقول عن حسيان السويحي،
2: ولكن سبق ما تفصل فيهم اش كان قصدوا، لان كاين شباب اللي ربما اليوم وكاين غير ناطقين بالحسانيه، فاش كنقولوا الحسيان اش كان قصدوا بهم؟
3: قصدوا بهم بالمشرب، بل من نجهروهم،
2: نجهروهم مفرد حاسي، مفرده حاسي والجمع حسيان.
3: حسيان الله.
2: وهادو كاين ناس متخصصين في حفرهم واكتشافهم، كاين شي طريقه كيستعملها مثلا
3: الناس الكبار،
2: اي
3: الناس الكبار في السنين
2: عندهم طرق.
3: هذا شو هاو الحسيان اللي هما يشربوا من اصحاب الخريف، اصحاب الشتماء يشربوا منها، واصحاب الخريف من يجرهم حد يجبر تقريبا متر متر ونص السطح يجبر الماء البارد.
2: طيب اذا جغرافيا اكيد في حسيان السويحل وحسيان تيرس، اش يمكن لك تقول لنا على اسامي الحسيان ديال السويحل؟
3: حسيان السويحل هو الحاسي الداخلي، هذا اللي بعد كاع شارب منه لونين لونين بضريك.
2: هذه الفرشات المائيه منه.
3: ايه، واول اللي نتر شركه امريكيه هي اللي نترت المكان الداخل الاول هون المقليين. قليل ما كان هوك غندير الساحلي عنده حويسه في امها قليل. عقب جات امريكيه هون قالوا صنديو وحفروا وجبروا مياه البحر تحت الطوفان، وعادت هي شركه عند اسبانيا يقولها شركه سيرفيسيو مينيرو.
2: وطيب هاد حسيان السويحل واش كاين اسامي ديال اللي متعلقه جغرافيا
3: جايين؟ ها كاين حاسي الداخل هو اللي تكلموا عنه ريك،
2: اللي فيه الفرشات المائيه.
3: ايه، وكاين حاسي التورطه 10 كيلوات وقت اللي عنده حريصه الفلاحه ياك. وكاين حاسي 25 كيلومتر بيننا بحكرات،
2: النقطه الكيلومتر هي 25
3: حق بعض. وكاين حاسي التمايع اللي هي قريب ما يبعيد لا عشط البحر على تل، وكاين حاسي الابيض فواتين دوك السباخ اللي دون كرات. السبخه الدونيه هي ويتال الدوني، والسبخه الوسطانيه ويتال الفرس، والسبخه الوسطانيه تنقال لها الرقيه مال السباخ. فهمتك؟ وكاين حاسي خط البحر، خط البحر تقريبا نهايه الحدود بيننا مع جدوع تل العين. وكاين حاسي قرايل نقط هما مطلان هاوك الحفر اللي ناخذ اليوم تقريبا كان يعود 100 من هون والله ذاك 100 كيلو تقريبا، لكن مطلع. وكان حاسي سكيمات ورا ذاك، وكان حاسي توف، وكان حاسي هذا اشتوكان، وكان حاسي نويفر تقريبا عندي كيلو القهوة اللي 200 كيلو راه تلها شوي. حاسي نويفر معروف وما تشرب من البلد اصلا غير من يجي السحاب يبرد. وكان حاسي مجيبير، وكان حاسي عوينات الترتال.
2: وهذا الحسيان اللي ذكر ديال السويحل فيهم حسيان باردين ما هم حلو كاين ولا قليل؟
3: شهر شهرين ثلاثة يوفى ماهم قدام حمشي المطر يبردوا.
2: طيب هادو ذكرتي حسيان السويحل، اشن هي حسيان تيرس؟
3: حسيان تيرس تبارك الله اللي نقولوا اغوينيت، هذا هو 100 كيل اغوينيت، 100 كيل قبل الشرق او سرد.
2: نعم.
3: ولا نقولوا او سرد اللي من هون 207 تقريبا 75 كيلو.
2: نعم.
3: اللي هو اوسل ولا نقولوا تشله تقريبا 131 كيلو قبل كنت عماني هذا وين مشي وقت الطب أنا وفرم لي معين عدل الجلبة قبلت الخضر عليهم كاملين قبلت وصلت 131 كيلو وكان بنظران من هون 180 كيلو إلى الشمالية الشرقية وكان أبو أحمد قبلتيك ساحة شلق وكان أبو الحبادو ساحلها وكان أبو المامي ساحلها وكان أبو الرياح هذا هو اللي قبل هذا هو اللي قبل الساحل أوسر وكان ذوق وكان غيلاس هذا هما حصيان تيرس الأرض الحرة اللي أصلا قال عليه الشعر وكان بير تدرورت وكان حاسي قنيفة وكان حاسي انقضاله وكان بيرته الحال وكان بير الغزال وكان بير الخنافيس وكان بير السيد محمد وكان بير العبيد وكان بير توزغزة وكان بير العتابيين وكان المبروك وكان بير مخول تويتر فاتن وكان بير ميشك وكان بير حاجي تيم كرداد وكان حاجي دومس وكان بير اولاد داود وكان ام زريق اللي هم ارض الكربان للشماليه الشرقيه ورا بين نصران هي وكان حاجي قضيبات الهول وحصيان ازرار المنطقه الجبليه قلاد مع طله وبقفه وجلوه الميصو
2: تبارك الله كلها حسية وهدو كتكون العناية بهم لأن حسيان
3: تشرب من حوا من الناس عليك حالة يسكنه الناس والدولة ملي دارت عليهم يعني طاط العناية الكاملة للبوادي وفيهم اللي دارت عليه يعني
2: ديك الأتقاب الارتوازية ذاك كيكونوا إذن هذا كله هاد الحسيان ما هم تشرب منهم الحية
3: فيهم اللي مالح تشربوا الماء وفيهم اللي بارد تشربوا الناس
2: وما يخسر علي بلانها تشرب ما مالح ما هي عندها تبارك الله القدرة أنها تستفد من هذا الماء وخا يكون مالح
3: خلقت من الأملاح البن رايك من تعود البوادي وتوكل الربيع كل ليتر من البنها واحد فانت سايك برصاه منه
2: 25% منه
3: ملح 25% منه ملح هذه مشاهدة هاي يعرفوها الحيوانات
2: صحيح
3: كل ليتر من البن 25% منه ملح لأن هي خلقها الله

0: الأملاح.
1: صحيح.
0: الصدرية الوحيدة اللي تصلح له هي صدرة الغضاء، والغضاء هو أسكاف.
1: آه جميل.
0: هو اللي صاحب
1: سبحان الله. وطف القرآن ذكرت لم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت، لأن فيها العظمة دي الله سبحانه. إذن كنشكروك على كل ما تفضلت به السي محمد الحسن الصاعدي في هذه الحلقة اللي خصصناها الحسيان وقسمتها جغرافيا، حسيان السويحل وحسيان تيرس. إذن باسمكم مستمعي الكرام أشكر الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحسني سي محمد الحسن الصاعدي على كل ما تفضل به من معلومات تهم الحسيان بجهتنا، جهة داخل وادي الذهب بإقليميها، وادي الذهب داخل وادي الذهب بإقليميها، وادي الذهب وأوسرد.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: يقول يحسك وانت تيران زحد وزينين ملزين.
1: شك
0: يحسك وانت تيران حسد وزينين

Дорогой!

0: الروح كاس وغنات
1: لوالا لا جات مرة وكاس وغنات
0: لغنات معاك مرة ما تقبل هتات

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: غذاء ودواء.
1: ضمن هذه الفقرة ديال الغذاء ودواء اللي نتحدثوا في هذه الحلقة مستمعتنا مستمعين الكرام عن مادة متواجدة في مطابخنا في البيوت، موجودة عند العطارة في الداخل في جهتنا بإقليمية وادي الذهب وأوسرد، هي بذور السمسم أو اللي كنسميه باللسان الدارج الجنجلان. وكيف تعرفوا جميع الجنجلان هو واحد الإضافة رائعة لنظامنا الغذائي، بالخصوص فصل الشتاء اللي احنا فيه بحسب ما نشره موقع ويو نيوز، حيث الجنجلان فيه العديد من الفوائد اللي اكيد غادي تفيدنا كتير في اعطاء الدفء لاجسامنا. وياك تعرفوا الكثير من المعلومات اللي خاصه بفوائد بذور او الحبوب ديال الجنجلان، فابقوا معنا ضمن هذه الفقره ديال الغذاء ودواء. الجنجلان غني بفيتامينات ب، حيث كتعتبر بذوره واحد المصدر جيد لفيتامينات ب مثل نياسين ثيامين وب 6، اللي وكتلعب فيتامينات بي واحد دور في استجلاب الطاقه، وتقد انها تساعدنا في مكافحه التعب لا سيما في الفصل ديال الشتاء. وبالنسبة لمرضى السكري، الجنجلان كيساعدنا على السيطرة على داء السكري، حيث كتشير بعض الدراسات إلى أن بذور الجنجلان أو السمسم يمكن أنه يكون له تأثير إيجابي على التحكم في أعراض مرض السكري، ويمكن أنها تساعدنا في تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل عام. وطبعا ملعقة كبيرة واحدة تكفي. وبالنسبة لمن يعشقون التجميل وأناقة مظهرهم، أن الجنجلان يقد يساعدنا في الطقس البارد اللي كيكون عادة معروف بجفاف الجلد وتقشيره، كتعد هذا البذور ديال الجنجلان واحد المصدر جيد للأحماض الدهنية اللي يمكن تساعدنا في الحفاظ على رطوبة البشرة ومنعها من الجفاف، خاصة في الشهر ديال الفصل أو في شهور ديال الفصل الشتاء. ورابعا، الجنجلان كيعاوننا على صحة القلب، فبذوره كتحتوي على دهون صحية كفت الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة اللي كتحافظ على صحة القلب، ويمكن تساعدنا هذه الدهون في خفض مستويات الكوليسترول السيء اللي مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية. أيضا الجنجلان، وهذه الفائدة الخامسة، مهم في صحة العظام، فالكالسيوم والزنك اللي موجودين في بذور الجنجلان والسمسم مفيدان للحفاظ على عظام قوية وصحية، ويعد تناول هذا الجنجلان مهما بشكل خاص دائما فصل الشتاء عندما تكون الأنشطة خارج المنازل محدودة، مما كيأثر على صحة العظام بشكل عام. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة، سادسا، أن الجنجلان كيساهم في دعم المناعة، حيث كتحتوي بذوره أو حبيبته على مضادات الأكسدة مثل فيتامين أو اللي كيدعم جهاز المناعة، وكيتعد الحفاظ على قوة الجهاز المناعي، واحد الأمر اللي هو ضروري خلال فصل الشتاء يكن نتجنب نزلات البرد والأمراض الشائعة. وهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمع أن السمسم أو الجنجلان غني بالمغذيات، فبذوره مليئة بالعناصر الغذائية كيف الحديد، المغنيسيوم، الزنك، الكالسيوم، واللي كتعتبر

0: معادن ضرورية للحفاظ على الصحة العامة، خاصة دائما خلال فصل الشتاء عندما يؤثر الطقس البارد على الجسم، فاش كيكون الجو سامر فهي كتعطي الجسم ديالنا واحد النوع ديال الدفء. ذكرنا الدفء، فالفائدة الثامنة أن الجنجلان كيعزز دفء الطاقة، فيمكن تساعدنا بذور الجنجلان أو السمسم حسب الطب التقليدي في فصل الشتاء في توفير الدفء للجسم وتعزيز مستويات الطاقة. ختاما تمنوا لكم الصحة والسلامة والعافية.
1: غذاء ودواء.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

علاش يا ناس عشقوني بغراته، سولت عيني علاش انا حبيته.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش

0: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
1: ايوا انت شنو درتي؟
0: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
2: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
0: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
2: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
0: ايوا
2: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راس سحني اش درتي في قضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

سالت لا تعقبنا وما لشعرنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات في كل مكان، ومرحبا بكم معنا جميعا إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة. نتمنى بكل صدق وإخلاص أن تقضوا معنا أسعد وأمتع الأوقات. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين هو طفلي كثير الإلحاح والتذمر، كيف أتعامل معه؟ يلجأ الأطفال في جميع الأعمار إلى عادة الإلحاح ويستمرون في طلب ما يريدون حتى يستجيب أهلهم لمطالبهم، ويعد الاستسلام لطلبات الأطفال من أسهل الخيارات لأنه يعيد جو الهدوء والسلام إلى المنزل، لكنه أيضا يعلمه أن الإلحاح يأتي بنتيجة، وفي المرة المقبلة عندما يريد الطفل أي شيء سيكرر هذه العملية. ويعتبر الإلحاح من أكثر صفات الأطفال غير المرغوبة بها بالنسبة للأبوين، كما أنه يترك آثاراً سلبية على شخصية كل طفل، وتظهر هذه المشكلة من عمر عام كما يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري، وذلك عندما يبدأ الطفل في البكاء المتواصل لطلب شيء ما وتضطر الأم لتنفيذه بهدف إسكاته فيما بعد، لكنه يعتاد على ذلك ويتبع هذا الأسلوب فيما بعد ويكبر معه ويصبح طفلا لحوحا. نصائح لإيقاف إلحاح الطفل.

يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري، يتعلم معظم الأطفال منذ صغرهم أن إزعاج والديهم للخضوع لهم هو أحد أفضل الأسلحة التي يمتلكونها، لكن في كل مرة يتم التجاوب فيها معهم تتعزز لديهم فكرة أن المضايقة طريقة جيدة للحصول على ما يريدون. إذن ما الذي يجب اتباعه؟ يجب عدم الاستسلام لمطالبهم وتجاهل الاحتجاجات المستمرة. ومن الضروري جدا المحافظة على الصبر والهدوء. وأيضا استخدام الحب والحزم معا. كما يجب إعادة لغة للحوار والتحدث بهدوء مع الطفل لمعرفة ما يريده بالضبط. يجب التكلم مع الطفل بلطف وسلوك جيد ومعاملته كأن

إنه فرد مستقل. يجب أيضا التعامل بتجاهل مع طريقة الإلحاح، وسوف يتوقف الطفل عن ممارسة هذا السلوك مع أمه. تعليم الطفل كيف يحل مشاكله. تعليمه كيف يحل مشاكله بنفسه، وعندما يدرك خطأه ويعترف بذنبه فإنه لن يرتكبه مرة أخرى. تشتيت الانتباه عن الإلحاح ومحاولة مشاركته في نقاش هادئ.

تتابعون معنا دائما أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات فقرات برنامج مع الأسرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. ثلاث خطوات يجب التعامل بها مع طفلك عندما يبدأ في الإلحاح. أولا، يجب على الوالدين تعلم كيفية معرفة مشاعر الطفل واحترامها. ثانيا، عدم الاستجابة للطلبات التي لم يتم الاتفاق عليها، مثل تمديد وقت اللعب أو تأجيل موعد النوم أو حتى شراء الحلويات أو الألعاب. وثالثها هي الحرص على عدم انتقاد الطفل، لكن يمكن تذكيره بالأشياء الإيجابية التي قام بها خلال اليوم والثناء عليه.

وإذا تفاقم سلوك الطفل وتجاوز الحد الذي يمكن تجاهله كالصراخ بصوت عالي في مكان عام أو بدء إلقاء الأشياء على الأرض، يجب تحذيره من عاقبة تصرفه بالقول مثلا: إذا لم تتوقف عن الإلحاح والبكاء سنعود إلى البيت ولن تذهب للعب، بحسب نصيحتي الاستشارية. كما يجب عدم الاستجابة لطلباته أمام الآخرين، لأن غايته الإحراج والضغط على الأهل. وعندما يحاول الآباء تغيير أسلوبهم في التعامل مع الطفل، فهنا قد يزيد الطفل في سلوكه السيء قبل أن يتحسن، وعلى الآباء الثبات، فالطفل يختبر مدى صبر الوالدين وقوة الحدود والقوانين الجديدة. طرق مفيدة للتعامل مع الطفل اللحوح والمتذمر. بشأن كيفية التعامل مع الطفل اللحوح والمتذمر دائما، يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري: أنه يجب اتخاذ الخطوات التالية: اعتماد طريقة السؤال والإجابة مع طفلك المزعج، وضرورة المشاركة في النقاش معه ليتعلم أن الإلحاح والتذمر الدائمين ليس الحل المناسب ولا السلوك الفعال لتحقيق الأهداف. التفاوض مع الطفل عبر طرح العديد من الأسئلة بدون إعطاء جواب حاسم، فهذا الأمر يدفع الطفل ليفكر مليا مرة أخرى بأسلوب مغاير. الجلوس مع الطفل وتعليمه الفرق بين الإلحاح وطلب الأشياء باحترام وأدب. التوضيح لطفلي أن هناك أمورا يطلبها سيكون الجواب عليها نعم، فيما أنه هناك أمور سيتم رفضها، وأن رفض طلباته أمر وارد ومحتمل، ويجب ألا يتوقع الموافقة دائما على كل ما يريد. وأن لا يتوقع أيضا الموافقة دائما على كل ما يريد. التوضيح أيضا للطفل أنه من غير المناسب أن يمارس إلحاحه أمام أصدقائه أو في العلن خارج المنزل، لأن الإجابة على مطالبه ستكون دائما لا. عدم اللجوء أيضا إلى أسلوب الترهيب والدخول في صدامات أو جدالات مع الطفل بسبب أسلوبه. وأخيرا، يجب التزام والصبر في التعامل مع الطفل اللحوح.

عزيزتي المستمعة، كيف تربي طفلك ليأكل بطريقة صحية؟ الغذاء الجيد والتغذية الجيدة أساس لصحة الأطفال ولهما فوائد تدوم مدى الحياة. إن تعليم طفلك عن الأكل الصحي في سن مبكرة عزيزتي المستمعة سيساعده على إقامة علاقة إيجابية مع الطعام حتى وهو بالغ. صدقوا أو لا تصدقوا، فتشكيل هذه العادات ممتع ناهيك أنه صحي وليس فقط لطفلك لكن لأسرتك بأكملها. وفيما يلي 6 طرق للبدء. أولا يجب تعزيز العادات الإيجابية. يشاهد أطفالك كل ما تفعله بما في ذلك ما تفعله وقت الطعام. يمكنك أنت أن تكون القدوة الجيدة لطفلك باختيارك الصحي من الأطعمة والمشروبات والوجبات الخفيفة بنفسك والانخراط في النشاطات البدنية الممتعة. اختيار الأطعمة الصحية والكاملة مثال رائع لطفلك. حاول إشراك طفلك في التسوق وفي وقت إعداد الطعام، سيصرون بكون مشاركين في إعداد وجبات لذيذة وصحية للأسرة. استخدم أيضا أوقات الوجبات كفرصة لتعليم الأطفال، وابحث مع طفلك عن المجموعات الغذائية المختلفة واكتشف معا العناصر الغذائية والفيتامينات التي تحتاجها أجسامنا.

يجب أيضا المحافظة على علاقات صحية مع الطعام، فوجود عقلية صحية حول تناول الطعام هو مفتاح الصحة الدائمة والحماية من الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان والسكري وغنى الله وإياكم شرهم. ويمكن إرشاد طفلك الصغير من خلال مساعدته على فهم ما إذا كان جائعا حقا، هذا سيساعده على التناغم مع احتياجات جسمه وفهمها بشكل أفضل. تجنب استخدام الطعام للمكافأة أو العقاب، فاستخدام الطعام هكذا قد يسبب تشكل علاقة غير صحية مع الطعام عند الأطفال. عدم منع أطعمة بعينها، منع بعض الأطعمة مثل الحلويات قد يجعل طفلك يولدها أكثر. فبدلا من منع الأغذية والمشروبات غير الصحية بشكل مطلق، قم بتحديدها وتقليلها واجعل الطفل يتوقع أنه لن يتلقاها إلا نادرا، أي ليس كل يوم. تحدث مع أطفالك حول سبب كون بعض الأطعمة أفضل من غيرها، مثلا إذا كان طفلك يريد شيئا حلوا فاشرح له لماذا الطعام الكامل بالسكريات الطبيعية كالفاكهة أفضل.

الأفضل من الطعام المصنع كحبوب الفطور المحلات بالسكر الإضافي. حاول دائما استخدام مكافآت غير غذائية تجزي بها عند حسن السلوك مثل نشاطات أسرية ممتعة. لا تجبر أيضا الطفلة على إكمال كامل الطبق. قد تعتقد أن هذا سيساعد طفلك في الحصول على العناصر الغذائية اللازمة من الطعام، لكنه حقيقة قد يؤدي إلى جعله يكره بعض الأطعمة ويكره وقت الوجبات. إذا لم تتمكن من حمل طفلك على تناول الخضار، فحاول أن تجعله يراك أنت تأكلها وتتلذذ بها. يتعلم طفلك الصغير عزيزي المستمع من خيارات الطعام منك، لذا حاول أن تشجعه بقدر الإمكان. يمكنك أيضا المحاولة من خلال تقديم كميات صغيرة من الفواكه أو الخضروات مع غذاء صحي آخر يحبه الطفل، أو أن تطلب منه اختيار واحد لتجربتهما معا. وترتيب الفواكه والخضروات بأشكال ممتعة وألوان جميلة قد يساعد أيضا في جعلها تبدو مغرية على الطبق. من المهم ألا ننسى أنك قد تحتاج لعدد من المحاولات لتجعل طفلك يجرب أطعمة جديدة ويستمتع بها، فلا تستسلم.

0: إذن حياة سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات نرجوها لكم أعزائي المستمعين عزتي المستمعات. إلى هنا نأتي على نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة. نتمنى صادقين أن تكونوا قد قضيتم معنا لحظات ممتعة مفيدة وشيقة. حتى نلقاه في حلقة القادمة بحول الله، لكم تحيات الدوشة بكار والزميلة نعيمة أبي دار في إخراج حلقة هذا اليوم. دمتم سعداء وإلى اللقاء. الأسرة إعداد وتقديم الدوشة بكار.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل التراحم بين عباده سببا للألفة والمحبة وأمر بالتعاون على البر والتقوى، فقال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أرحم الناس بالناس وأكرمهم نفسا وأعظمهم إحسانا، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا اليوم عن خلق عظيم ومبدأ أصيل من مبادئ الإسلام، ألا وهو التكافل الاجتماعي ودوره في تقوية أواصر المحبة والإيثار. إن من أعظم ما جاء به الإسلام بناء مجتمع متراحم متكافل، يشعر فيه الغني بحاجة الفقير، والقوي بضعف العاجز، والصحيح بآلام المريض. فالمسلم لا يعيش لنفسه فقط، وإنما يعيش لأمته، يفرح لفرحها ويحزن لحزنها، ويعين محتاجها ويواسي منكسرها. فكان التكافل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه. والتكافل الاجتماعي هو أن يتعاون أفراد المجتمع ويتراحموا ويتناصروا، ويقف الجميع صفا واحدا عند الشدائد والمحن. هو سلوك يمارس، وبذل وعطاء، ورحمة وإحسان. فقد تكون كلمة طيبة تواسي مهموما، أو صدقة تفرج كربة فقير، أو زيارة لمريض، أو كفالة يتيم، أو قضاء حاجة لمسلم، وكل ذلك من أبواب الخير التي يحبها الله تعالى. وقد ضرب لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في هذا المعنى حين قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحزن.

0: فحض الإسلام على المؤاخاة والألفة والمواساة بين المؤمنين، وأن يكونوا متكاتفين مثل الجسد الواحد. ومثل البنيان المرصوص لتقوى وحدتهم وتتفق كلمتهم. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته في هذا الحديث إلى ما ينشئ فيهم التراحم والحب والعاطفة، حيث قال: ترى المؤمنين في تراحمهم بأن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإسلام لا بسبب آخر، وتوادهم، وهو تواصلهم الجالب للمحبة كالتداور والتهادي، وتعاطفهم بأن يعين بعضهم بعضا كمثل الجسد بالنسبة إلى جميع أعضائه، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر جسده، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة بالسهر لأن الألم يمنع النوم، والحمى لأن فقد النوم يثيرها. والمعنى أن المسلمين يستشعرون آلام بعضهم ومصائبهم بالعون وتقديم مساعدة بعضهم بعضا كمثل الجسد الواحد، إذا مرض منه عضو انهار له سائر جسده. وهذا تنبيه للمسلمين بأن يكونوا كذلك في جميع شؤونهم. وفي الحديث التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني للأفهام، وفيه اهتمام المسلمين بعضهم ببعض في جميع شؤونهم. وقد جعل الإسلام صور التكافل كثيرة ومتنوعة، فمنها الزكاة والصدقة وكفالة اليتيم وإغاثة المحتاج وزيارة المريض وإعانة الكبير وإطعام الجائع، بل وحتى الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة تعد من صور الإحسان التي تقوي روابط المجتمع. وإذا انتشر التكافل بين الناس سادت المحبة بينهم واختفت مشاعر الحقد والحسد، لأن الفقير يشعر أن المجتمع لم ينسه، والضعيف يعلم أن له من يقف إلى جانبه، فيسود الأمن والاطمئنان وتترسخ الأخوة الحقيقية. ومن أعظم ثمار التكافل أيضا الإيثار، وهو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى. وقد مدح الله الأنصار بقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالإيثار خلق الأنبياء والصالحين ودليل على صفاء القلب وكمال الإيمان. فلنجعل من أنفسنا دعاة إلى الخير لنطهر قلوبنا ونفتحها للمحبة والرحمة، نساعد المحتاج ونحترم الآخرين، ونكون سببا في نشر المحبة في مجتمعنا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الإحسان والتراحم، وأن يرزقنا قلوبا رحيمة وأيديا معطاءة وأخلاقا كريمة، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين ويجعل مجتمعنا قائما على المحبة والتعاون والإيثار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع لام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعل في سيرته العطرة منارا للمهتدين وقدوة للسائرين وحجة على العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. مستمعي إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعي الكرام، ما أحوجنا إلى أن نقف مع السيرة النبوية وقفات تدبر واعتبار، لا وقفات سرد وإخبار. فالسيرة النبوية ترشد الإنسان إلى سبيل الفلاح، فكل موقف من مواقفها يحمل درسا، وكل حدث من أحداثها يزخر بالعبر والحكم. ولذلك كان القرآن الكريم يقص علينا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليثبت الإيمان في القلوب ويعلمنا أن طريق الحق ليس مفروشا بالراحة، بل تكتنفه المشاق والابتلاءات. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، إذا كانت غزوة بدر قد ميزت بين الإيمان والكفر، وكانت أحد مدرسة للطاعة والثبات، أيها المستمعون، أيتها المستمعات، إذا كانت غزوة بدر قد ميزت بين الإيمان والكفر، وكانت أحد مدرسة للطاعة والثبات، وكانت الخندق محك اليقين عند اشتداد الأحزاب، فإن غزوة تبوك كانت الامتحان الأعظم لصدق الإيمان وصحة الإخلاص، ففيها انكشف المؤمن الصادق، وافتضح المنافق الكاذب، وتجلت قيمة الصدق في أبهى صورها، حتى خلد الله ذكراها في سورة التوبة، السورة التي كشفت سرائر النفوس وبينت مواقف المؤمنين والمنافقين، وقصت علينا نبأ الثلاثة الذين خلفوا. وقد وقعت غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، بعد أن أذل الله المشركين بفتح مكة، وأخمد شوكة هوازن وثقيف في غزوة حنين، وأصبحت الجزيرة العربية تدين للدولة الإسلامية بالقوة والهيبة. وهنا أدركت الإمبراطورية البيزنطية، وهي أعظم قوة في ذلك الزمان، أن نور الإسلام آخذ في الامتداد، وأن دولة المدينة لم تعد قوة محلية، بل أصبحت دولة تحسب لها الحسابات. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم يستعدون لحرب المسلمين، ويجمعون الجيوش على تخوم الشام، وأنهم استنفروا بعض قبائل العرب المتنصرة للانضمام إليهم. فلم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل العدو ديار المسلمين، بل بادر إلى ملاقاته. مستمعي الكرام، لم تكن هذه الغزوة كغيرها من الغزوات، فقد خرج المسلمون في أشد أيام السنة حرا، وكانت الثمار قد أينعت والظلال قد طابت، والنفوس تميل إلى الراحة والمقام، وكانت المسافة بعيدة والزاد قليلة والرواحل نادرة، حتى كان الرجلان والثلاثة يتعاقبون على بعير واحد. لذلك سماها القرآن الكريم ساعة العسرة، قال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وسمي الجيش الذي خرج فيها جيش العسرة، لأنه جمع بين عسرة المال وعسرة السفر وعسرة الحر وعسرة مواجهة أعظم قوة عسكرية في ذلك العصر. وهنا يبدأ الامتحان، فمن الذي سيصدق مع الله؟ ومن الذي سيؤثر راحة الدنيا على طاعة الله؟ ومن الذي سيخفي في قلبه النفاق ويتذرع بالأعذار؟ هذا ما سنراه في هذا الدرس، حين نقف مع مواقف الصحابة في تجهيز جيش العسرة،
ومع موقف المنافقين، وكيف صنع الإيمان رجالا بذلوا كل ما يملكون في سبيل الله. مستمعي الأعزاء، لما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم العزم على الخروج إلى تبوك لم يور بوجهته كما كان يفعل في أكثر غزواته، بل أعلن المقصد صراحة لبعد المسافة وشدة الحر وقوة العدو حتى يتأهب المسلمون لهذا الخطب الجلل. وكان ذلك من حكمته صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره. ثم أخذ يدعو المؤمنين إلى البذل والإنفاق، لأن الجهاد لا يقوم على الشجاعة وحدها، بل يحتاج إلى إعداد وتجهيز. وقد قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون إلى الخير، لا ينتظر أحدهم أن يسبق إلى فضيلة ولا أن يفوته موطن يرفع الله به درجته. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله كله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: أبقيت لهم الله ورسوله. فكان ذلك أعظم صور التوكل وأبلغ دليل على صدق اليقين. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله، وكان يرجو أن يسبق أبا بكر في ذلك اليوم، فلما رأى ما صنع أبو بكر قال: والله لا أسبقك إلى شيء أبدا. فكانت منافستهما منافسة في الآخرة لا في حطام الدنيا. وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فقد ضرب أروع الأمثلة في الإنفاق، فجهز جيش العسرة وجاء بألف دينار فجعلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها بيده ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فما أعظمها من شهادة نبوية، وما أجله من فضل ومنقبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. مستمعي الكرام، لم يكن البذل مقصورا على الأغنياء وحدهم، بل ساهم الفقراء بما استطاعوا، وتصدق بعضهم بصاع من تمر فسخر المنافقون منهم، فأنزل الله قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومن أعظم المشاهد التي يرق لها القلب مشهد أولئك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم ليخرجوا معه. ومن أعظم المشاهد التي يرق لها القلب أولئك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم ليخرجوا معه، فلم يجد ما يحملهم عليه، فرجعوا وقلوبهم تتقطع ألما وأعينهم تفيض بالدموع حزنا على فوات شرف الجهاد، لا خوفا من الموت ولا حرصا على الدنيا. فخلد الله ذكراهم في كتابه العزيز، قال سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون. وما أعظم الفرق بين هؤلاء وبين المنافقين الذين تثاقلوا عن الطاعة وأخذوا يثبطون المؤمنين ويقولون لهم: لا تنفروا في الحر، فجاءهم الجواب من فوق سبع سماوات، قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولم يكتف المنافقون بالتخلف، بل جاءوا بالمعاذير الكاذبة واختلقوا الأعذار وطلبوا الإذن في القعود. مستمعي الكرام، إن تبوك لم تكن معركة سيوف بقدر ما كانت معركة قلوب، فقد ظهر فيها المنفق المخلص والمتصدق المحتسب والفقير الباكي على فوات الطاعة والمنافق المتثاقل والمعتذر بالكذب، وكان كل ذلك تمهيدا لأعظم قصة سترويها لنا السيرة، وهي قصة الثلاثة الذين خلفوا، الذين أنجاهم الصدق وخلد القرآن ذكراهم. فمن هم هؤلاء الثلاثة
وما هي قصتهم؟ مستمعي الكرام، ليست العبرة في هذه الغزوة

وهلال بن أمية رضي الله عنهم. وقد روى كعب بن مالك رضي الله عنه قصته بنفسه في حديث طويل متفق عليه، يعد من أعظم أحاديث التوبة والصدق في السنة النبوية. يقول كعب رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. ثم يقول: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. فتأملوا مستمعي الكرام هذا الاعتراف، فلم يكن كعب فقيرا ولا مريضا ولا عاجزا، ولم يكن ينتظر راحلة، بل كان يملك ما لم يكن يملكه من قبل، ولكنه آفة التسويف. يقول: أتجهز غدا، أتجهز بعد غد، حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال يؤخر حتى بعد الجيش وأدرك أنه لن يلحق به. وكم من طاعة ضيعها الإنسان بقوله غدا، وكم من خير فاته لأنه أجل العمل. وصدق الحسن البصري رحمه الله إذ قال: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمعي الكرام من تبوك، كان المنافقون قد هيئوا أعذارهم الكاذبة، فجاءوا يحلفون ويعتذرون. وقد ذكر الله حالهم في قوله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. أما كعب وصاحباه فلم يجدوا في أنفسهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كعب: فوالله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. ما أعظمها من كلمات المستمعي الكرام، وما أرفعه من موقف. فقد علم أن الكذب ينجيه ساعة، ولكنه يهلكه عند الله، وأن الصدق قد يؤلم اليوم ولكنه ينجيه غدا. وهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يهجروا هؤلاء الثلاثة، فلا يكلمهم أحد ولا يسلم عليهم أحد، فكان ابتلاء عظيما. حتى قال كعب: فتنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. ومضت الأيام والألم يزداد والوحشة تعظم والقلوب تذوب ندما، حتى مضت 40 ليلة، فجاء أمر آخر وهو أن يعتزلوا نساءهم، فازداد الابتلاء شدة ليربي الله قلوبهم على كمال الانكسار وصدق الإنابة. أيها المستمعون الكرام، مضت 50 ليلة على هؤلاء الرجال الثلاثة وهم يعيشون أقصى ألوال أيها المستمعون الكرام، مضت 50 ليلة على هؤلاء الرجال الثلاثة وهم يعيشون أقصى ألوان الابتلاء، لا يكلمهم أحد من المسلمين، ولا يؤنس وحشتهم صديق، ولا يخفف عنهم قريب. وكان كعب بن مالك رضي الله عنه يخرج إلى المسجد فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ويصلي قريبا منه، فإذا أقبل عليه أعرض عنه، وإذا انشغل بالصلاة نظر إليه، كما روى ذلك كعب نفسه في الصحيحين. وفي أثناء هذا الابتلاء أرسل ملك غسان إلى كعب كتابا يدعوه فيه إلى اللحوق به ويعده بالإكرام والمنزلة، ولكن الإيمان الذي ملأ قلب كعب جعله يقول: وهذه أيضا من البلاء. ثم ألقى الكتاب في التنور فأحرقه، ليعلن أن المؤمن لا يبيع دينه عند الشدة ولا يستبدل رضا الله برضا الناس. ولما اكتملت 50 ليلة وبلغ الابتلاء غايته، أنزل الله فرجه ونزل قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم.

0: فما إن نزلت الآيات حتى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبشرهم. وكان كعب رضي الله عنه على سطح بيته فسمع مناديا يقول: يا كعب بن مالك أبشر. فقال: فخررت ساجدا وعرفت أن الفرج قد جاء. ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وجهه يبرق من السرور عليه الصلاة والسلام، وقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا لها من بشارة، لم يقل منذ أسلمت ولا منذ شهدت بدرا، بل قال عليه الصلاة والسلام: منذ ولدتك أمك. لأن التوبة الصادقة مستمعي الكرام تجدد حياة الإنسان وترفعه أعلى الدرجات. فقال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال رضي الله عنه وأرضاه: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. ثم قال كعب كلمته الخالدة التي يجب أن تكتب بماء الذهب: والله ما أنعم الله علي بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعي الأفاضل، إن غزوة تبوك ليست درسا في القتال، بل هي درس في إعداد النفوس وتربية القلوب وتحقيق الصدق مع الله. فقد علمتنا أن الطاعة تحتاج إلى مجاهدة، وأن أخطر ما يفسد الأعمال هو التسويف والتثاقل، وأن المؤمن قد يزل ولكنه لا يصر على زلته، بل يرجع إلى ربه معترفا منيبا صادقا. وفيها أيضا أن الصدق قد يكلف صاحبه في البداية ولكنه ينجيه في النهاية، وأن الكذب قد يفتح للإنسان بابا من الراحة المؤقتة ولكنه يورثه ذلا وندامة. وما أحوجنا في زمننا هذا إلى أن نتخلق بخلق الصدق في أقوالنا وأعمالنا ومعاملاتنا وعهودنا ومع الله قبل كل شيء. مستمعي الكرام، نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق الإيمان وصدق اللسان وصدق العمل، وأن يجعلنا من التوابين المنيبين، وأن يحشرنا في زمرة نبينا الكريم. وإلى لقاء جديد مع حلقة أخرى من سلسلة بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

حسني يدنا الزمان وفينا لم يصل.

تتبنوا وبلاك تشهد القبايل ابنين عمان شلوا وتعودوا اخر تريدوا عايز.

shine.

Ciao, pianuri cattivo. Allora,

وعلى مرقمك بعنك جيل وقررت واشتقت لغير زور الطيحة وليان.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: مستمعتنا مستمعين الأفاضل، سلام الله عليكم. يسرنا أن نلتقي بكم في هذا الحوار الإذاعي، وطبعا المناسبة الحدث هي فعاليات الملتقى الخامس للسيرة النبوية اللي نظمها المجلس العلمي الجهوي بجهة الداخلة وادي الذهب في إطار العناية بالسيرة النبوية الشريفة والشمائل المحمدية واستحضار ما ركمه علماء المغرب من جهود علمية رائدة في خدمة ذخيرة هذا التراث النبوي العظيم. وأنا جد سعيد ومبتهج أن يحل ضيفا كريما في هذا الحوار ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. مرحبا بك فضيلة الأستاذ.
2: بارك الله فيك أستاذي الفاضل، شكرا لكم سيدي أحمد العادي على الدعوة الكريمة، وأحيي من خلالكم المستمعين والمستمعات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: أود بداية لو سمحتم الأستاذ حران تقريب المستمعين من السياق الذي أتى فيها هذا الملتقى العلمي المنظم مؤخرا بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخلة، وطبعا اللي نحن بصدد هذا الملتقى، وما الذي دفع المجلس العلمي الجهوي إلى أخذ مبادرة تنظيم هذه الفعاليات العلمية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوابا على سؤالكم أستاذي الفاضل سيدي أحمد، هذا الملتقى الخامس للسيرة النبوية له سياقان، سياق عام وسياق خاص. فأما السياق العام فهو العناية المتواصلة بالسيرة النبوية الشريفة باعتبارها السيرة النبوية واحد المجال رحب للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعرف إلى هديه وشمائله وأخلاقه واستلهام القيم التي أسس لها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الإنسان والمجتمع. أما السياق الخاص فإن الملتقى يأتي في إطار تنزيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السادة العلماء بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما تضمنته هذه الرسالة من الدعوة إلى إحياء الإرث النبوي الشريف وإبراز ما قدمه علماء الأمة من جهود في خدمة السنة والسيرة والشمائل النبوية. ومناسبة أخرى أو سياق آخر هو بمناسبة وابتهاجا بذكر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن نعيش في ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق أستاذ الفاضل

0: الرياضيين ارتأى المجلس العلمي الجهوي يعني منطلقه في تنظيم هذا الملتقى الخامس أنه يسعى إلى الإسهام في هذا الورش العلمي من خلال تنظيم لقاءات وندوات تعرف بجهود العلماء ولا سيما علماء المغرب في التأليف يعني المؤلفات التي ألفوها في السيرة النبوية وتدريسها وشرحها والعناية بالكتب خاصة كتب السيرة النبوية والشمائل المحمدية.
1: جميل
0: فهذا هو
1: جدا،
0: السياق العام
1: صحيح،
0: والسياق الخاص لهذه الندوة.
1: نعم. إذا طيب، إذا كان هذا هو سياق هذا الملتقى العلمي، أكيد المستمعين يحاولون يعرفوا شنو أبرز أو أهم الأهداف العلمية والتربوية التي توخّتها الجهة المنظمة أن تحققها من خلال هذا الملتقى أو هذه التظاهرة العلمية القيمة.
0: شكرا أستاذ الفاضل على السؤال القيم، لأن كل عمل من الأعمال البشرية لابد أن تكون لها أهداف،
1: صحيح، نعم.
0: وهذا العمل وهذا الملتقى له أهداف، يعني تنظيمه تم تحديد مجموعة من الأهداف يمكن إجمالها هذه الأهداف والمقاصد فيما يلي: أولا هو التعريف بعناية علماء المغرب بالسيرة النبوية والشمائل المحمدية وإبراز جانب من عطائهم العلمي في هذا المجال. ثانيا إحياء التراث النبوي والعلمي والتعريف بالمصنفات، فهناك واحد مجموعة من المصنفات والمؤلفات التي خلفها علماؤنا في السيرة النبوية، فيجب التعريف بها وبمضامينها وخاصة إلى الأجيال الصاعدة. والهدف الثالث هو بيان مكانة السيرة النبوية في المنظومة العلمية والتربوية، وكيف أن علماء المغرب جعلوا السيرة النبوية مجالا للتعليم والتأليف والتربية، ولذلك نجد السيرة النبوية حاضرة في المقررات التعليمية في مادة التربية الإسلامية، ونجدها في المدارس العتيقة، ونجدها في المؤسسات الجامعية وفي غيرها، وهذا دليل على عناية المغاربة بالسيرة النبوية. رابعا من الأهداف التي تم تسطيرها هو ربط الأجيال الصاعدة، الفئات يعني الذين خاصة المتعلمين والمتعلمات، فينبغي ربطهم بمضامين السيرة النبوية وإبراز أن العناية بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي ليست دراسة تاريخية، وإنما هي مدخل إلى الاقتداء والتأسي وبناء القيم. يعني الغاية من دراسة السيرة النبوية هو أن نجعل الاقتداء، أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. فالغاية والمقصد من تدريس ومدارسة السيرة النبوية وتحقيق هذا المقصد وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة، في معاملاته وفي أخلاقه وفي عبادته وفي جميع مناحي الحياة. خامسا وأخيرا هو تعزيز الوعي بأهمية قراءة كتب السير النبوية والشمائل، قراءة علمية واعية تستحضر مقاصدها وأثرها في حياة الفرد والمجتمع. وربط، يعني أسلفت الذكر على أن من بين هذه الأهداف هو ربط الأجيال يعني القادمة بالتراث العلمي للسيرة النبوية. ولتحقيق هذا المقصد فإن المجالس العلمية التابعة للمجلس العلمي الجهوي قد أعدت برنامجا خاصا بالمؤسسات التعليمية لتحقيق هذا الهدف، وهو التعرف على شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخ هذه القيم في نفوس الناشئة.
1: وبالخصوص أن ما أحوجنا اليوم لهذه القيم، نظرا للتأثيرات ديال هذه
0: نعم،
1: مواقع التواصل الاجتماعي وكل
0: التي
1: من هب
0: كثر
1: ودب،
0: في
1: صحيح،
0: خاصة في هذا الوقت الذي كثر
1: نعم.
0: فيه.
1: وبالتالي هذه المبادرة
0: نعم
1: ستصحح
0: أكيد،
1: مجموعة من السلوكات وترسخ قيم اللي هي أصلا قيم إنسانية أصبحت حتى الغرب اليوم يعود إليها.
0: فعندما نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجدها ملأى
1: صحيح،
0: بالقيم بشكل عام.

0: سواء القيم الإنسانية الكونية، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع يتعامل مع الغير. وهذا يدل عليه المجتمع الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فكان مجتمعا فسيفساء، فيه تعايش بين جميع، بين المسلمين وبين اليهود وبين أهل الكتاب جميع يعني، فكان فسيفساء متنوعة، وفي التعايش والتسامح مشترك الإنساني. نعم. نعم. يعني مظهر من مظاهر مشترك الإنساني الذي جسده النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني الذي أسسه صلى الله عليه وسلم لما أسس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة.
1: طيب، من أبرز أنشطة فعاليات هذا الملتقى تنظيم ندوة بمعنى فيه مداخلات علمية، لو سمحت أن تتفضل تكرما بتقريب المستمعات والمستمعين من أهم المحاور التي تناولتها هذه المداخلات العلمية.
0: نعم أستاذ، الملتقى تضمن مجموعة من المداخلات التي تتكامل فيما بينها لتقديم صورة عن جهود العلماء المغاربة في خدمتهم للسيرة النبوية. ومن أبرز هذه المحاور التي تضمنها البرنامج، المحور الأول عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية، وتم التطرق فيه ومن خلاله إلى إبراز عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية وآثار ذلك، وما كان لهذه العناية من دور في حفظ التراث النبوي وتشجيع العلم والعلماء. وكانت مداخلة بعنوان جهود ملوك الدولة العلوية في خدمة الإرث النبوي الفتوحات الإلهية في مجتمع من الأحاديث النبوية التي تشفى بها القلوب الصدية لمليك من الملوك الدولة العلوية، ألا وهو سيد محمد بن عبد الله العلوي. فهذا السلطان قد ألف كتبا متعددة في السيرة النبوية وفي السنة النبوية، وبذلك فإن الأمراء والملوك الدولة العلوية ليس اهتمامهم فقط، لم يقتصر اهتمامهم فقط بتشجيع العلماء يعني وتشجيع يعني مجموعة من الأنشطة، وإنما ساهموا بالتأليف والتدريس،
1: ساهموا تأليفا
0: وتدريسا للسيرة النبوية، وأمثلته كثيرة ومتعددة. ولذلك فهذا هو المحور الأول. المحور الثاني هو تناول مظاهر ونماذج من عناية علماء المغرب بكتب السيرة والشمائل، وهو محور حاول أن يرصد نماذج من جهود العلماء المغاربة في التأليف والتصنيف والشرح، بمعنى أن هذه العناية بالسيرة النبوية لها تجليات مختلفة، هناك من العلماء من ألف وصنف، وهناك من قام بالشرح، وهناك من نظم، وهناك من ترجم، نعم، وهناك من ترجمها، ترجموها يعني إلى بالأمازيغية، وترجموا كثير من الكتب في السيرة النبوية، نعم، بالفرنسية وباللغة الإنجليزية. وإذا فهذه العناية فهي عناية شاملة. أما المحور الثالث فكان بعنوان السيرة النبوية في أدبيات أهل الصحراء، وهو محور مهم سلط الضوء على حضور السيرة النبوية، بمعنى أستاذي الفاضل أننا انتقلنا من العام إلى الخاص، هذا جانب محلي أردنا من خلاله إبراز عناية أهل الصحراء بالسيرة النبوية، وهذا لا غبار عليه لا غبار عليه، بمعنى أن علماء الصحراء كذلك ساهموا في العناية وفي التأليف ونظم وشرح مجموعة من الكتب في السيرة النبوية، وأنتج مؤلفات وقصائد ومدائح ونصوص تعكس هذا، دليل على عمق محبة المغاربة بشكل عام وأهل الصحراء بشكل خاص، محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واعتزازهم بإرثه، لأن من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخطبة المنبرية التي يعني تمت في الأسبوع

0: الماضي من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به والتصديق به، ثم محبته صلى الله عليه وسلم، وبعد محبته يأتي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بعد المحبة والاقتداء تأتي المساهمة في نشر إرثه صلى الله عليه وسلم وتعريف مسيرته صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه المحاور التي كانت يعني أهم المحاور التي تنولت من قبل المساهمين والمحاضرين في هذه في هذا الملتقى العلمي.
1: أنتهز فرصة هذا الحديث معك فضيلة الأستاذ أحمد حران لأطرح سؤالا أكيد يتبادر لأذهان العديد من المهتمين، هذا السؤال كالتالي: كيف يمكن أن نفهم ارتباط المغاربة بالسيرة النبوية، وهل يمكن الحديث عن حضور السيرة في تشكيل الهوية الدينية والثقافية المغربية؟
0: شكرا أستاذ الفاضل على هذا السؤال. لا شك أن السيرة النبوية عبر التاريخ هي أحد المكونات الأساسية في البناء الديني والثقافي للمسلمين بشكل عام وللمغاربة بشكل خاص، لأن السيرة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق، التطبيق إذا كان القرآن الكريم والسنة النبوية هي التطبيق والسنة النبوية، يعني القرآن الكريم والسنة النبوية إذا كان يعني التطبيق النظري، فإن السيرة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي لهذا الدين، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جسد القرآن الكريم وجسد سنته صلى الله عليه وسلم في علاقته مع ربه، مع نفسه، مع أزواجه، مع مجتمعه ومع محيطه، فكان هو يعني هو النموذج الذي جسد مضامين القرآن الكريم والسنة النبوية. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور بين الناس، أجابت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. معنى كان خلقه القرآن بمعنى أنه كان يجسد أخلاق القرآن، فبالتالي فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تطبيق عملي للوحيين، يعني القرآن والسنة النبوية. ولذلك المغاربة لم يتعاملوا مع السيرة النبوية باعتبارها أحداث تاريخية فحسب، وإنما تعاملوا معها بهذا الاعتبار، باعتبار أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي سيرة اقتداء، أي أننا ينبغي أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وسيرته صلى الله عليه وسلم كذلك مدرسة للأخلاق والقيم، ومصدر من مصادر المحبة النبوية، ومصدر من مصادر العلم والمعرفة، بمعنى إذا أردنا المعرفة وخاصة المعرفة الشرعية فالسيرة النبوية هي مصدر من مصادر المعرفة الشرعية ومصدر للأخلاق والقيم، وهي مصدر للاقتداء، والاقتداء هو الغاية والمقصد من دراسة وتدريس السيرة النبوية، هو أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رسوخ المحبة النبوية في الوجدان المغربي وارتباطها بالثوابت الدينية الوطنية للمملكة المغربية.
1: أكيد كما قلت فضيلة الأستاذ أحمد حران أن الهدف من تدارس والاهتمام بالسيرة النبوية وهو أن نصل درجة ترجمتها في سلوكنا اليومي وتصبح جزءا من هذا التصاطيب. طيب فيه البعض يتساءل، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأطرح سؤال يثيره البعض، وهو أن صحيح هناك تحولات كيعرفها العالم وهي تحولات متسارعة فعلا وفيها الكثير من الأشياء، ويتساءلون عن الحاجة للعودة لهذا القراءة. في نظرك لماذا نحتاج إلى إعادة قراءة السيرة النبوية، وأين تكمن جدوائية أو الفائدة من إحياء أو ترسيخ هذا الاهتمام؟
0: يظهر ذلك أستاذي الفاضل من أننا نحتاج إلى السيرة النبوية لإصلاح المجتمع.

0: المجتمع من أجل معرفة الماضي، أن نعرف الماضي وأن نعرف النبي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من خلالها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني مجتمعا من أجل إصلاح. إذن الغاية هو إصلاح الحاضر وبناء المستقبل، ليس فقط لمجرد أن نتعرف على أحداث السيرة النبوية، وإنما نستلهم منها الدروس والعبر من أجل إصلاح الحاضر وبناء المستقبل. ولذلك فالسيرة النبوية تقدم للإنسان بشكل عام نموذجا متكاملا يتجسد هذا الإنسان في ماذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، في رحمته وعدله وصبره وحواره وتسامحه وحفظ الكرامة الإنسانية والوفاء وتحمل المسؤولية وغير ذلك من القيم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجسدها في أثناء بنائه للمجتمع.
1: شكر الله لكم الأستاذ دكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب، هذه الإضاءات والتوضيحات والإضافات القيمة التي همت الملتقى العلمي الذي احتضنته مؤخرا مدينة الداخلة من تنظيم المجلس العلمي الجهوي، وهي مبادرة تستحق كل إشادة والتنويه، ويكيف شرطي أستاذ أحمد أنها برنامج متواصل مستمر. ختاما مستمعينا الأعزاء،
0: نعم تفضل أحمد على الدعوة الكريمة، ومن خلالكم أوجه شكري كذلك إلى جميع يعني الأطقم التي تسهروا على هذه يعني البرامج المفيدة للمجتمع، يعني وشكرا لكم على الدعوة الكريمة، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي في يعني في مناسبة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذن ختاما مستمعينا الأعزاء، متابعينا وأوفياء، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محبة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسن الاقتداء بهديه، وأن يحفظ بلدنا ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل إمارة المؤمنين. وافر الشكر لكم على نبل المرافقة وحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ معول على قهيو من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانة الدمع ملانة الدمع يا حبيبي وفي عز الأمان.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: تفنى الماضي
4: تفنى الماضي
5: تفنى الماضي
6: تفنى الماضي.
3: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة الخامسة.

لم تعد ياسمين أمة عادية بين الإيماء تعيش معهن حياة العمل والحرمان، ولم ترتقي إلى درجة السيدات لتعيش معهن حياة العمل والمتعة والسيادة الكاملة وتدخل مجتمعهن الخاص من أوسع أبوابه. فهي ممن ملكت اليمين، اشتراها الحاج محمد بالمال من دار بن كيران.

0: الكحل الكحل ولد الخادم، الكحل الكحل ولد الخادم.
1: لماذا تبعدونني؟ دعوني ألعب معكم.
0: لا، اذهب والعب وحدك.
1: لا، أريد أن ألعب معكم، سأشكوكم لأمي.
0: من هي أمك؟
1: أمي هي أمك، سأشكوك إليها.
2: أمي ليست أمك، أنت ولد الخادم. انظر لونك مختلف.
1: لوني كلونكم،
2: أنت أسمر.
1: وماذا في ذلك؟
2: في ذلك أن أمك هي ياسمين.
1: ياسمين دادا، وأنت أيضا تناديها دادا.
2: ياسمين دادا أنا، ودادا عبد الغني وعبد اللطيف وعائشة، وهي أمك أنت.
1: أمي أمي.
3: ابتعد ابتعد عني، لست أمك، لا تناديني أمي بعد الآن، فهمت؟ أمك هي ياسمين.
1: أمي أنت أمي، وأم عبد الغني وعبد الرحمن وعبد اللطيف وعائشة. ياسمين دادا
4: تعال يا حبيبي تعال، لقد أصبحت طفلا كبيرا ويجب أن تفهم. اجلس.
1: أنا أفهم يا دادا، عبد الرحمن هو الذي ضربني على وجهي، انظري.
4: لا يهم، انسى هذا الآن، ستتصالحان.
1: على شرط أن لا يعود.
4: نعم يا حبيبي، ولكن اسمع محمود، أنت الآن طفل كبير، يجب أن تفهم. اسمع، أنت يا بني لست ابنا للالة خدوج.
1: أمي أمي للالة خدوج.
4: للالة خدوج ليست أمك، أنا أمك وأنت ابني.
1: أنت دادا يا دادا.
4: لست داداك، أنا أمك.
1: وأنت أم عبد الغني وعبد اللطيف وعبد الرحمن وعائشة.
4: محمود افهم، أنا أمك أنت فقط، الآخرون أمهم خدوج، لا تناديها أمي من الآن.
1: بماذا أناديها؟
4: ناديها ناديها خالتي عمتي كما تريد.
1: أناديها للا كما تنادينها أنت ودادا فاطمة.
4: لا لا لا، لست عبدا مثل أمك.
1: نعم
4: محمود، لا تناديها للا، قل لها امرأة لا لا، ربما لا ترضى بذلك، قل لها خالتي.
1: هنا وأنا؟
4: أوه، أنا أمك، أفهمت؟ ألا ترضى أنت أيضا بأن أكون أنا أمك؟
1: نعم فهمت، أنت أمي، لكن
4: يكفي، لا أريد لكن.
1: أمي فهمت، لكن أبي هو أبي.
4: اسمع يا بني، أبوك هو الحاج محمد.
1: وأب عبد الرحمن، لكن أم عبد الرحمن ليست أمي. هكذا؟ ها هي عائشة. خذي أنا
5: أخوك. نعم أنت أخي، ولكنك أنت ضربت عبد الرحمن.
1: هو الذي ضربني، والله العظيم إني أسامحه.
5: أمي منعت علينا اللعب معك.
1: سألعب مع عبد اللطيف.
5: عبد اللطيف لن يلعب معك، أمي منعتنا أن نلعب معك.
1: حتى أنت تعتقدين أنها ليست أمي.
5: أنت ولد الخادم.
1: ده أمي، أتسمعين؟ دائما ينادونني ولد الخادم. هل سمعت بأذنك الآن؟ أمي لماذا تديرين وجهك؟ عائشة، ما معنى ولد الخادم؟
5: أنا لا أعرف، إخوتي جميعا يقولون أنت ولد الخادم.
4: لا تعودوا إلى هذه الكلمة، محمود أخوكم.
5: هو ليس ابن أمنا.
4: من قال لك هذا؟
5: أمي قالت لنا ذلك، وأخي عبد الغني قالها لعبد الرحمن وأخي.
4: محمود هو ابني أنا، أنا أمه.
5: أنت دادا، ودادا فاطمة ليس لها أولاد.
4: دادا ياسمين لها أولاد، وهذا ولدي،

0: أيسرك ذلك؟
1: محمود إذن ليس ولد الخادم.
2: لست ولد الخادم، والدي هو والدك.
1: أمي ليست أمك، كيف يكون والدي هو والدك؟
2: اسألي دادا، هي قالت ذلك.
0: أوه يكفي، تحدث في شيء آخر.
1: دادا، كيف يكون محمود أخانا وليس ابن ماما؟
0: اسمع أنت وأنت أيضا، الرجل الكبير مثل سيدي يمكن أن تكون له زوجتان أو ثلاث زوجات، ويمكن أن يكون له الأولاد من هذه وتلك، فيكون الإخوة من الأب وكل واحد له أمه. أفهمتم الآن؟
2: عائشة تعالي نلعب في فسحة الدار.
0: ستفهم يا بني فيما بعد. كنت أعرف أنك ستواجه الحقيقة في يوم من الأيام. عندما كنت في بداية عهدك بالحياة كنت تلقى العطف من سيدتي، كانت تسر وأنت تحبو، ثم وأنت تتعطر في مشيتك لم تكن ترى حرجا في أن تناديها ماما وتناديني أنا أمك الحقيقية دادا، كما يناديني عبد الغني وعبد الرحمن وعبد اللطيف وعائشة. حتى سيدي الحاج لا يكاد يعنى بك ولا تحظى من كثير من اللعب والملابس إلا بالنظر.

تفهم؟ اذهب، لا أريد أن تلعب معي، أفهمت؟ لماذا تتحدث إلى عبد اللطيف ولا تريد أن تتحدث إلي؟ عبد اللطيف يختلف عنك، أنا أيضا أخوك. لا تريد أن تفهم؟ أوه، اذهب إلى بيت دادا.

0: فتشة. عبد الرحمن لا يريد أن يشركني في ألعابه، تعالي نلعب معا.
1: أمي تمنعني، تمنعنا جميعا من الكلام معك.
0: سأشكوكم جميعا إلى أبي،
1: سينهرك كما فعل في المرة السابقة.
0: ماما ماما ماما.
2: ولدي ولدي محمود.
0: ماما أريد أن أفهم معنى الأكحل.
2: محمود يا بني ستفهم فيما بعد، يكفي أن تعرف الآن أنني أنا أمك وأن سيد الحاج أبوك. اذهب الآن لتلعب.
0: مع من؟
2: وحدك.
3: أكحل أكحل ولد الخادم.
0: ولكن اسمعي.
3: أكحل ولد الخادم. أكحل أكحل ولد الخادم.
0: اسمعي.
3: أكحل.

0: شارك في هذه الحلقة خديجة الخياطي، حكيمة بن ناني، فهد الكغات، هشام بن شريف، محمد العلوي المراني، عفيفة الكغات.
1: دفننا الماضي.
2: دفننا الماضي.
3: دفننا الماضي.
4: دفننا الماضي.

الضيف الأستاذ عبد الكريم غلاف. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمه احمد؟ ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهو شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.